قلب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما أعظمها من وصية نبوية تبين لنا فضل الصلاة وعظيم ثوابها وأثرها في تكفير الذنوب والخطايا وقبول التوبة والإنابة. فما من عبد مؤمن يذنب ذنبا، أي يرتكب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا، فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بنية التوبة عن ذنبه هذا، فيستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، أي إلا كان حقا على الله أن يغفر ذنبه هذا. فهذا الحديث دليل على مشروعية صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق العلماء. فيستحب للمسلم إن وقع في معصية أو ارتكب ذنبا أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يستحضر قلبه ويخشع لله تعالى، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق شروط التوبة بأن يندم على المعصية ويعزم على التوبة وإن كانت تتعلق بحق آدمي رده إليه. أيها الإخوة والأخوات، الذنب حمل ثقيل على الإنسان، ينبغي له أن يجتهد في أن يتخفف منه بالتوبة إلى الله عز وجل. وهذا الحمل أول ما يقع على القلب. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك إذا كثرت الذنوب على الإنسان أثقلت القلب عن نشاط العبادة، والنفس لا يمكن أن تستقيم وتنشط للصالحات وصاحبها منغمس في الذنوب والسيئات، فلا بد له من أن يبادر إلى التوبة ليتخفف. فلا تزال الذنوب بالعبد إذا لم يتب منها حتى تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ولما كان الأمر على هذا النحو من أن الذنوب عبء على القلوب، كان من رحمة الله تعالى بعباده

0: يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن هنا كان على الإنسان أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، وأن يقدم أعمالا صالحة يحط الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. ومن أعظم هذه الأعمال الصلاة، فالصلاة من أعظم الأسباب التي يمحو الله تعالى بها الخطايا ويحط بها السيئات. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا لأصحابه الكرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب ذنبا فأتى عمر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، قال: فنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال الرجل: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد غفر لك. وروى الإمام أحمد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ من شجرة غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات 5 تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق، وقرأ: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الإخوة والأخوات، كم هو جميل من العبد إذا أحدث ذنبا أن يؤوب إلى مولاه ويطلب منه العفو والمغفرة، فيصلي 2 ركعة ثم يدعو ربه ويستغفره، فلا شك أن الله تعالى سيغفر له، كما أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعة ويستغفر الله إلا غفر الله له. فما أعظمها من بشارة نبوية تبعث في النفس الرجاء والأمل، وتدفع بها نحو الجد والعمل، وتوسع له في مغفرة الله وفي رحمته. نعم أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار، حتى تصفو قلوبنا وتسمو أرواحنا، فنحظى بمقام القرب من ربنا تبارك وتعالى. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب الدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوم منيف تحب الشمخ المستنيفات.

أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة التصفير البيروقراطية. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية. الطوارئ والأزمات والصحة ووقاية المجتمع تؤكدان كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية في متابعة فيروس إيبولا. الاتحاد النسائي العام يبحث أفق التعاون مع وزير التمكين المرأة الصربية. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم جلسة في الفجيرة للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي. دولياً إسرائيل تهاجم مستودعات ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله. البحرين تعلق دخول المسافرين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا. مجلس السلام يكشف عن فجوة في تمويل إعمار غزة. ترامب يزيد الغموض بتطور إيجابي وهجوم وشيك على إيران. وفي الملف الاقتصادي، اكتتاب سبيس إكس يضخ مزيدا من الهواء في فقاعة وادي السيليكون. تحاول قوي لشركات المحاسبة الأربع الكبرى نحو الذكاء الاصطناعي. شركات الدفاع تضغط لتأجيل الحظر الأمريكي على المغناطيسيات الصينية. 90% من مشاريع البناء مستمرة وفق البرامج الزمنية في الإمارات. 3995 شركة هندية جديدة تنضم إلى عضوية الغرفة بالربع الأول. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. حملنك حملنك.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صباح التفاؤل، صباح النور والسرور، صباح الأمنيات المحققة، صباحكم سعيد مستمعينا وين ما يوصل صوتنا دائما عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. ومع البدايات قبل تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم موضوع

ناقشنا عن بعض الأشخاص أو بعض الموظفين إذا قرر أنه يطلع إجازة يشعر بالذنب. الإحساس الطبيعي إن خلال إجازتك تحس بالراحة، لكن في بعض الناس على العكس تماما، يشعر بالذنب، بالتوتر، يشعر بالتقصير. الغريب أن بعض الدراسات النفسية الحديثة تقول أن الموظفين أصبح يخاف من التوقف، يخاف من الراحة أكثر من ضغط العمل. اليوم هذا الموضوع اللي بنتناقش فيه موضوع نقاشنا مستمعينا، إذا أخذت إجازة هل تقدر تفصل فعلا عن العمل أو لا؟ يعني تفكر بالمهام أو عملي هذا أو مهامي هذا منو اللي بيسويها، هل بتكون على أكمل وجه أو لا؟ يعني اتحاتي الأمور الخاصة بالعمل. ودائما نبدأ صباحنا باللهم احفظ الإمارات وأدم عليها نعمة الأمن والأمان.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: أغلى ما نملك في بلادنا على مر الأيام نورثها لأجيالنا الجايين هي مصداقيتنا. المصداقية هي الكلمة اللي تعرف أنك أنت بتدير ظهرك وبتمشي، وتعرف أن هذاك اللي أعطاك الكلمة بيلتزم فيها إلى الأبد.

تابعنا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد. وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك موضوع نقاشنا عن يعني الموظف اللي يشعر بالذنب في حال قرر أنه ياخذ إجازة. لأن الدراسات تؤكد أن الموظفين دائما يعني بعض الموظفين يربط قيمته بوظيفته.

بالإنتاج المستمر، لدرجة أن هذا الشيء أصبح يعني خلاص يسبب لهم توتر مع مرور الأيام. ممكن حتى خلال إجازته يحاول قد ما يقدر أنه يشوف الإيميلات، يتابع أو حتى يتصل بأشخاص موجودين في العمل عشان يسألهم عن الأوضاع في العمل. بحسب علماء النفس يقول لك الدماغ مع الوقت يتعود على الضغط، فيصير الهدوء شيء غريب مو شيء مريح. فهل تعتقدون أن هذا الشيء حقيقي أو لا؟ يعني ممكن أن الإنسان يعني كثر ما يكون متعود على الانشغال، متعود على العمل، متعود على ضغط العمل، خلاص ما يقدر أنه يعيش حياة طبيعية، أو بالعكس يعني الموضوع بسيط بإمكانه أنه يعود نفسه أو يبتعد قد ما يقدر عن العمل. وهل يعني عندك شخص أو أنت كنت من هذه الأشخاص اللي يشعر بالذنب في حال قرر أنه ياخذ إجازة؟ نرحب بتواصلكم مستمعينا، رسائلكم تعليقاتكم دائما ويانا على 0923315115، وخلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: صباحك الله بنور وسرور عواطف. صباح جميل ولجميع مستمعينا من إدارة الجيار.
1: ربي يسعد صباحك.
2: فيما يخص حركة السير حضرت منج عواطف بين الحركة الانسيابية باستثناء بعض الطرقات التي تشهد كثافة مركبات من المداخل والطرق الرئيسية في العاصمة من جسر المقطع المسطح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه ورئيس مدينة شريفة بسر الشيخ باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمل سور باتجاه المسطح ومن ترسمة النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ نايد باتجاه الرباطة إلى شارع بينونة بالاتجاهين وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في الساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبو ظبي.
1: لك كل الشكر ونتمنى لك يوم سعيد. عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.
0: تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: حركة السير والمرور من دبي.
1: ريان المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. أسعد الله صباحك.
2: صباح الله بنقول لعافيك يا عواطف، شحالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير ونعم، الله يسلم. أنت أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم مع سعد عواطف. بخبركم اليوم بأن الحركة المرورية كما نشاهدها من خلال كت مراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة مزدحمة من الشارقة دبي في كل من شارع الإمارات من جسر صدعة بالشارقة باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي والمخات المؤدية في دبي إلى شارع المردي والعياط والعويل والخوانيج شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ الزحمة المرورية من الشارقة إلى دبي من الجسر الأول للثالث. أما عن شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمين فاق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي. في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد من دبي لأبوظبي مضرب الحركة طبيعية، ولا تزال انسيابية على معبر الخليج التجاري وجسر المكتوم والقرهود من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس مر دبي إلى ديرة. في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرة ولامس الحركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس مر دبي إلى ديرة. في الختام ذكر الأخوة السائقين بأن غرامة الانتقال للطريق بصورة خطرة هي 600 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف لزل السائق. رافقكم السلامة أينما كنتم، وكل شيء لإذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودرب السلامة نتمنى دائما لكل مستخدمي الطريق.

عاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه. سيرة حاكم، حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب سيرة حاكم، تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي. سيرة حاكم على الفجيرة اف ام. الآن ناو حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما على 92.6 الفجيرة اف ام متواصلين وياكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن الإحساس بالذنب عند بعض الأشخاص إذا قرر أنه يطلع إجازة. نصبح على نوف ربي يسعد صباحك تقول لا أحس بالذنب ولا شيء، بالعكس أطلع وأستانس وأغير جو وأرجع. ربي يسعد صباحك. ويمكن في بعض الأشخاص يشعرون بهذا الإحساس، وفي أشخاص آخرين يعني حلو أن نحن نفرق ما بين العمل وبين هذا التوازن ما بين حياتنا وبين عملنا، وبالعكس بهذه الطريقة يمكن نعطي أكثر أو ننجز أكثر. أيضا عندنا رسالة بدون اسم يقول يسعد صباحكم، الدراسة فعلا حقيقية خصوصا في الأعمال اللي تتطلب مهارات خاصة ولا يوجد موظف بديل بإمكان القيام فيها. ربي يسعد صباحك ومعك حق، يعني حقيقة بعض الوظائف خاصة اللي ما يكون فيها بديل الواحد لو أنه وده يطلع إجازة لكن يتم إيحاته ويشعر بتأنيب الضمير. نتريى تواصلكم مستمعينا، رسائلكم تعليقاتكم على 0922-3-1-5-1-5. وفي تمام الساعة 8 بإذن الله بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا وبنستكمل مواضيعنا، بنكون مع فقرة من رئة الإمارات الفجيرة. وما شاء الله الأحداث كثيرة والفعاليات كثيرة في إمارة الفجيرة.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم جلسة في الفجيرة للتعريف بمعايير المحتوى. إقليميا ودوليا، البحرين تعلق دخول المسافرين من 3 دول أفريقية بسبب إيبولا. مقتل وإصابة 19 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. إسرائيل تهاجم مستودعات ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله. في الاقتصاد، سهيل المزروعي: تصفير البيروقراطية ثقافة حكومية. موانئ أبوظبي تستعرض منظومتها الأمنية الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي خلال آيسنار 2026. أكاديمية وورلد وايد K9 UAE تستعرض حلول تدريب الكلاب الأمنية والمركبات الميدانية خلال آيسنار 2026. قطارات الاتحاد تستكمل محطة الركاب في الفجيرة. في الرياضة، ألعب القوى يختار 11 لاعبا لأسيوية هونغ كونغ. منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بالدنمارك. إعلان مواعيد مباريات دبي لكرة السلة في نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

تراني مرات يلقى غليظ ولحمته مرة. حملنك حملنك.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: انت شيء ثمين. نعم انت شيء ثمين.

0: أنت ثمين لأن الله خلقك وأوجدك، هو الذي أنشأك. ألا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته النفسية وتحقيق السعادة الداخلية. الكاتبة تقدم نصائح عملية وإلهامات تساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية، التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائماً نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها. أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب، إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن، يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني باعتبارها سجل حي يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات ومنارات للمعرفة تساهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث عبر الزمن. خلال حضور سموه بمجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب، قدمها معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم، وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات العلمية والمعرفية اللي ساهم بتعزيز وعي الأفراد وتفعيل أدوارهم في استشراف المستقبل ونهضة المجتمع.

0: بحبك وانت تدري.
1: من رئة الإمارات للفجيرة في يسعد صباحك.
2: من رئة الإمارات الفجيرة نظمت الهيئة الوطنية للإعلام وبالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة جلسة حوارية في إمارة الفجيرة ضمن الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي بحضور إعلاميين مؤثرين وصناع محتوى وطلبة من مختلف المجالات الإعلامية. سلطت الجلسة الضوء على أهمية ترسيخ محتوى إعلامي مسؤول وموثوق يعزز الوعي ويوازن بين الإبداع والالتزام ويدعم مستقبل البيئة الإعلامية في دولة الإمارات. وأشاد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام خلال الجلسة بمستوى الوعي المتقدم ومدى تجاوب الحضور والجمهور وصناع المحتوى في دولة الإمارات مع معايير المحتوى الإعلامي اللي تم تصميمها وتطويرها بالتشاور والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإشراك كل الأطراف في تعزيز مقومات البيئة الإعلامية المبدعة والمسؤولة والموثوقة اللي توفرها دولة الإمارات. وتحدث سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي لإذاعة الفجيرة عن أهمية هذه الجلسات في تعزيز الوعي الإعلامي.
3: طبعا اليوم احنا تشرفنا بالتواجد في إمارة الفجيرة وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة استكمالا للحملة الوطنية لمعايير المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات.

تثقيف أخواننا وأخواتنا الإعلاميين على هذه المعايير اللي وجدت أيضا لخلق إعلام مسؤول. ونأمل أن تستمر هذه الحملة واللي بتكون إن شاء الله على مدار 6 أسابيع أن تلقى رواج وأن الجميع يبدأ يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه المنظومة القانونية التشريعية بدولة الإمارات. شكرا لكم.

0: جون اليوم في يسعد صباحك.
1: جون اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد، ويانا اليوم المتنبأ الجوي محمد التميمي. أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحكم كل خير.
1: صباح النور والسرور، تفضل.
2: حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم إن شاء الله هو صحب وجه عام ومغبر أحيانا نهارا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة لمعتدل السرعة تنشط أحيانا.

0: وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.9 درجة مئوية وكانت على ركنها في العين. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة فعلى المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية. والبحر متوسط الموج صباحا يصبح مضطرب في الخليج العربي، وخفيف المتوسط الموج يضطرب مساء في بحر عمان. هذا، ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
1: لك كل الشكر ويومك سعيد المتنبئ الجوي محمد التميمي من المركز الوطني للأرصاد.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
4: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
4: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
6: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يوم 20 مايو من كل عام يوماً عالمياً للنحل، بهدف التذكير بأهمية النحل بالنسبة لنظامنا البيئي والاقتصادي والتحذير من خطر انقراضه. على مدى قرون استفاد الناس والنباتات والكرة الأرضية من النحل، فبحمل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى يقوم النحل والفراشات والطيور وغيرها من الملقحات بتسهيل وتحسين إنتاج الغذاء، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي والتغذية. وللتلقيح أيضاً تأثير إيجابي على البيئة بشكل عام، مما يساعد على الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية النابضة بالحياة التي تعتمد عليها الزراعة. سيبدو العالم مختلف تماماً إذا كان خالياً من النحل، فهو أهم الملقحات حيث يقوم بتخصيب ثلث الطعام الذي نتناوله و84% من النباتات المزهرة، فيما يقارب من 90% من أنواع النباتات المزهرة البرية في العالم تعتمد اعتماد كلي أو جزئي على التلقيح، فضلاً عن اعتماد أكثر من 75% من المحاصيل الغذائية في العالم و35% من الأراضي الزراعية العالمية عليه. وبالتالي فالملقحات تساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي، فضلاً عن إنها هي مفتاح الحفاظ على التنوع البيولوجي.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، اهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة التصفير البيروقراطية. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية. الطوارئ والأزمات والصحة ووقاية المجتمع تؤكدان كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية في متابعة فيروس إيبولا. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم جلسة في الفجيرة للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي. مجلس دبي للإعلام ينظم خلوة إعلامية لرسم ملامح مستقبل القطاع وتعزيز نموه المستدام. دوليا البحرين تعلق دخول المسافرين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا. مقتل وإصابة 19 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. إسرائيل تهاجم مستودعات ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله. في الاقتصاد سهل المزروع تصفير البيروقراطية ثقافة حكومية. موانئ أبوظبي تستعرض منظومتها الأمنية الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال أيسنار 2026. قطارات الاتحاد تستكمل محطة ركاب في الفجيرة. في الرياضة ألعاب القوى يختار 11 لاعبا لأسوية هونغ كونغ. منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بالدنمارك. إعلان مواعيد مباريات دبي لكرة السلة في نصف نهائي دوري الأدرياتيكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
3: حين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة يضربها المثل مب محليا على عربية بالعالمية. اثبتت للناس واثبتت للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف ان يكون واحد منكم اليوم. افتخر ان انا وانت وعيال قائد.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي ضيف يسعد صباحك.
1: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبالتعاون مع مجلس نافس للشباب عن إطلاق الدفعة التجريبية الثانية من برنامج ألفا بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية في العاصمة أبوظبي وفي العين، واللي صممت خصيصا للطلبة الإماراتيين من المرحلة الدراسية المتوسطة بهدف منحهم فرصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل في القطاع الخاص. وللحديث أكثر عن هذا البرنامج وعن أهدافه وأثره على الطلبة، ضيفتنا اليوم الأستاذة أمل الطنيجي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. أسعد الله صباحك.
2: السلام عليكم أختي عواطف، وصبحكم الله بالخير.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك. أستاذة أمل، بالبداية عرفينا أكثر على هذا البرنامج، برنامج ألفا، وعن فكرته الرئيسية.
2: بداية خلونا نعرف جيل ألفا. هو الجيل المولود ما بين 2010 و2024، وأول جيل نشأ بالكامل في عالم الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي. يتميز هذا الجيل بسرعة التكيف مع التكنولوجيا، ويعتمد بشكل كبير على المحتوى المرئي والتفاعلي. ومن هذا المنطلق أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برنامج ألفا بالتعاون مع مجلس نافس للشباب. الفكرة الأساسية منه هي أن نبني وعي مهني مبكر عند عيالنا وطلابنا من الصف السادس للثامن، وتمكينهم من فهم عالم العمل في سن مبكر. ويركز البرنامج على ربط التعليم المبكر بالواقع المهني من خلال تجربة تجمع بين التوعية والتطبيق العملي داخل بيئات عمل حقيقية في القطاع.
1: جميل، ليش تم اختيار هذه الفئة العمرية؟ يعني فئة عمرية صغيرة نوعا ما، ليش تم اختيار هذه الأعمار تحديدا للمشاركة في هذا البرنامج؟
2: نعم، تم استهداف هذه الفئة لأن في هذه المرحلة السنية تبدأ تتشكل شخصية الطالب واهتماماته وميوله للمستقبل، وتوعيتهم في هذه المرحلة تساعدهم يكتشفون مهاراتهم وشو يفضلون بشكل أفضل، وتمنحهم وقت كافي لبناء مهاراتهم واتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية في المستقبل.
1: تكلمتي عن اكتشاف ميولهم المهنية مبكرا، كيف ممكن يساعدهم هذا البرنامج؟ كيف ممكن يساعد الطلبة أنهم يكتشفون ميولهم المهنية؟
2: من خلال البرنامج الطالب يعيش تجارب واقعية في بيئات عمل متنوعة، ومن خلالها يستكشف مجالات مختلفة بشكل عملي. هذه التجربة المبكرة تساعدهم يفهمون شو اللي يناسب اهتماماتهم، ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقبلية تكون أكثر وعياً. ويركز البرنامج على مهارات المستقبل الأساسية مثل التواصل، العمل الجماعي، التفكير النقدي، وإيجاد الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى مهارات الجاهزية المهنية مثل فهم بيئة العمل، بناء السيرة الذاتية، والاستعداد للمقابلات، واللي يعزز جاهزيتهم للانتقال من مرحلة التعليم إلى سوق العمل في المستقبل.
1: جميل جدا، كيف تتم تجربة محاكاة بيئة العمل داخل هذه الشركات المشاركة؟
2: تعتمد التجربة على نموذج محاكاة داخل

0: اكتشاف القطاع الخاص، حيث يعيش الطالب يومه في بيئة العمل الحقيقية ويتفاعل بشكل مباشر مع فرق العمل والمهنيين، وهذا الشيء يساعدهم يفهمون طبيعة الوظائف المستقبلية ومتطلبات سوق العمل بشكل أوضح، ويقوي ثقتهم بنفسهم ويخلي تصورهم لمساهم المهني أكثر واقعياً.
1: جميل.
0: ويحدث هذا النموذج إلى تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة ملموسة.
1: يعطيكم العافية. وبعد نجاح الدفعة الأولى، شو اللي يميز النسخة الجديدة من هذا البرنامج؟
0: الدفعة الأولى كانت خطوة تأسيسية مهمة في بناء الوعي المهني المبكر عند الطلبة، ومن خلالها قدرنا نستفيد من ملاحظاتهم وتجربتهم وكذلك ردود أفعال أولياء الأمور بعد التغيير اللي لاحظوه في شخصية أبنائهم. وبناء على هذه التجربة اشتغلنا على تحسين محتوى الورش التدريبية، ووسعنا كذلك في الشراكات العملية مع شركات القطاع الخاص، وعززنا الجانب التطبيقي في البرنامج بشكل أكبر، حيث يكون ارتباط الطلبة ببيئات العمل ومهارات المستقبل أوضح وأقرب للتجربة الفعلية.
1: جميل. قبل الختام أستاذة أمل، لو بتوجهين كلمة لأولياء الأمور أو الطلبة بهذا الجيل، جيل ألفا، شو بتقولي لهم؟
0: جدا مهم إن ندخل الطلبة في تجارب مثل أو برامج مثل برنامج ألفا، يشوفون ونكتشف ميول الطلبة منذ الصغر عشان يبدأ يشتغل على مهاراته ويدرس في المجال اللي يقدر هو يبدع فيه. فبرنامج مثل برنامج ألفا بيساعد الطالب وأيضا ولي الأمر في اتخاذ القرار اللي يناسبه في المستقبل.
1: بعد لك كل الشكر من البرامج الجميلة، يعني استثمار حقيقي في الإنسان، استثمار في هذا الجيل. يعطيكم العافية، وعلى أمل يكون لنا لقاءات أخرى أستاذ أمل.
0: بإذن الله.
1: شكراً. يعطيكم ألف عافية. شكراً لك. كنت ويانا الأستاذة أمل الطنيجي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز في مجلس تنافسيات الكوادر الإماراتية، تحدثت عن هذه المبادرة النوعية اللي تصنع فارق حقيقي في مستقبل أبنائنا الطلبة.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. تصحى على موج البحر وتهديها لجبال احلى قلاق نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. يعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي والصحة العامة والابتكار واستدامة الخدمات الصحية. ويهدف هذا النظام الجديد لتطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.

أبعد من الأبعد ولو كان ينشاف نجم مداراته بعيدة وسديدة لكن له وقفة على كل

0: 92.6 والهو شرقي. عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة يوجه باعتماد نظام

0: صحي متكامل للمواطنين. ومحمد بن راشد ومنصور بن زايد، تسريع الخدمات الحكومية، ثقافة وطنية، تكريم الفائزين بجائزة تصفير البيروقراطية. وهزاع بن زايد، توفير أعلى معايير السلامة والأمان، زار مديرية شرطة منطقة العين. طوارئ والأزمات والصحة، كفاءة منظومة الرصد والاستجابة في متابعة إيبولا. وعبد الله بن زايد، تكثيف الجهود لحماية الممرات البحرية، التقى وزير خارجية ألمانيا في برلين. ودفاعاتنا تتعامل مع 6 مسيرات خلال 48 ساعة، طائرات استهداف براكة قادمة من الأراضي العراقية.
1: الوطن. كلمات سيفك ميدش الكعبي، ألحان ملحن الوطن محمد الأحمد. عز الوطن على الفتيرة FM.

0: الوطن. كلمات سيفك ميدش الكعبي. ألحان ملحن الوطن محمد الأحمد. عز الوطن على الفجيرة اف ام.
1: الفجيرة اف ام 92.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد 25.13 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية، الأسهم القيادية تتصدر الارتفاعات. 1.84 مليار درهم قيمة التداولات الإجمالية، و20 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية لأسهم أبوظبي. والاتحاد للطيران تعزز رحلة

رحلتها إلى باريس على متن إيرباص A380. وأبو ظبي للأوراق المالية وبلومبرغ تعززان شراكتهما لتوسيع الوصول العالمي لأسواق رأس المال في أبو ظبي، وشراكة إقليمية بين أدنوك للتوزيع وأمريكانا للمطاعم تدعم تجربة المأكولات والتجزئة على الطرق. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الاقتصادي للاتحاد.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك،
5: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
8: اختياراتي مدمرة حياتي،
7: وكل جديد بالفن والعالم،
9: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور،
7: وشي من كل شي.
10: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
7: ايه معنا رح بتغير مود،
11: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
7: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى 5 من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: ويا يسعد صباحك مستمعينا، متواصلين بآخر دقائق من برنامجنا اليوم. في النهاية الإنسان ما يحتاج يثبت قيمته إنه يكون يعني موجود طوال الوقت، مرات الإنسان يحتاج إنه يفصل، يحتاج إنه ياخذ إجازة بدون تأنيب ضمير. والتوازن الحقيقي لكي تنتج أكثر وتعطي أكثر، إذا كنت وايد تحب وظيفتك أو تحب عملك وتحس أنك ما تقدر تاخذ إجازة بسبب هذا الحب، البعد لفترة يخليك تشتاق لعملك أكثر، تبدع أكثر وتنتج أكثر. أما مع الختام تقبلوا تحياتي وياكم مستمعينا في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. ودائما اللهم احفظ الإمارات واجعلها دائما أرض سلام وتسامح ومحبة يا رب العالمين.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
7: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
0: اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
8: العاشرة بتوقيت الفجيرة، صباح الخير مستمعين الاعزاء واهلا بكم الى نشرة الاخبار، ابداها بابرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني.

0: الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. قطارات الاتحاد تستكمل أول محطة للركاب بالفجيرة تمهيدا للتشغيل خلال عام 2026.
1: الأخبار المحلية.
0: إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تكريم 10 وزارات وجهات حكومية فازت بجائزة تصفير البيروقراطية في دورتها الثانية، وقام سموه بتكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائز بفئة أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية عن مشروع باقة النقل البحري تقديرا لتحقيقه أثرا نوعيا في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات على مستوى الحكومة الاتحادية. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني باعتبارها سجلا حيا يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات ومنارات للمعرفة تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث عبر الزمن. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب قدمها رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم محمد أحمد المر. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجر دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة. جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026 في مقر الجامعة بالفجيرة بحضور معالي سعيد بن محمد أرقباني المستشار الخاص صاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي يوهان فاتيفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال زيارة عمل إلى برلين، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات بما فيها حادث محطة براكة للطاقة النووية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية. انطلقت أمس أعمال الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 والتي ينظمها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بمشاركة أكثر من 80 موظفا من مختلف الجهات الحكومية. سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي يتحدث عن هذه الخلوة.
2: انطلقت اليوم الفعاليات الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 على مدى 3 أيام إن شاء الله بتكون. اليوم الأول كان هدف الاجتماع مع كل القطاعات الاستراتيجية الخمسة في الإمارة، قطاع الاقتصاد، قطاع السياحة، قطاع الشؤون الحكومية وغيرها من القطاعات الأخرى. كل قطاع جهز كل مؤشراته الاستراتيجية اللي بناء عليه بيتم قياس نجاح خططهم الاستراتيجية وقياس نجاح الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع من قطاعات إن شاء الله. خلال 3 أيام إن شاء الله بننهي اعتماد المؤشرات الاستراتيجية، بننهي اعتماد المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ل3 سنوات القادمة، وأيضا في نفس اللحظة تدريب وتأهيل فريق العمل وفريق التخطيط الاستراتيجي في كل قطاع من القطاعات الخمسة على قيادة التوجه الاستراتيجي القادم إن شاء الله في الإمارة.
0: نظمت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة حوارية في الفجيرة ضمن سلسلة جلسات

0: الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 والتي تنظمها الهيئة في كل مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات. سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.
1: طبعا اليوم احنا تشرفنا بالتواجد في إمارة الفجيرة وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة استكمالا للحملة الوطنية لمعايير المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات واللي انطلقت من الأسبوع الماضي. اليوم المحطة الثالثة بعد أبوظبي وعجمان، اليوم احنا في الفجيرة. أنا سعيد جدا بالمشاركة في تثقيف أخواننا وأخواتنا الإعلاميين على هذه المعايير اللي وجدت أيضا لخلق إعلام مسؤول، ونأمل أن تستمر هذه الحملة واللي بتكون إن شاء الله على مدار 6 أسابيع أن تلقى رواج وأن الجميع يبدأ يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه المنظومة القانونية التشريعية في دولة الإمارات. شكرا لكم.
2: الأخبار الدولية.
0: أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدا داخل مركز إسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. أكد المجلس في بيان له رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا واستهداف دور العبادة والمصلين الآمنين، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية مرفوضة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا وتمثل انتهاكا صارخا للقوانين والقيم الإنسانية ومبادئ التعايش المشترك وتهديدا لأمن المجتمعات واستقرارها. قتل جندي على الأقل وأصيب 18 آخرون أمس جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، لافتة إلى أن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة نازفة قرب أحد الأبنية التابعة لها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وأشار ترامب إلى منح إيران مهلة قصيرة لتحقيق تقدم دبلوماسي، فيما أكد نائب الرئيس جي دي فانس إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين. وأرجأت الولايات المتحدة هجوما كان مقررا على إيران بعد منحها فرصة جديدة للتوصل إلى حل دبلوماسي وسط استمرار الخلاف بشأن الملف النووي الإيراني. ونفت واشنطن صحة تقارير إيرانية تحدثت عن موافقة أمريكية على الإفراج عن أموال مجمدة أو تخفيف العقوبات النفطية. استقبل الزعيم الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث بدأت أعمال قمة بينهما وفق ما أظهرت لقطات تبثتها وسائل إعلام روسية بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية.
2: الأخبار الاقتصادية.

0: سعيد بن خادم المنصوري مستشار المعارض العسكري والدفاعي في مجموعة أدنك أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 يشهد حضورا لافتا ومشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية بما يعكس مكانته المتنامية نافذة عالمية متخصصة في قطاع الأمن الوطني ودرء المخاطر. استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة المقبلة من العام الجاري. ونظمت قطارات الاتحاد زيارة إعلامية إلى محطة الفجيرة للركاب أمس، استعرضت خلالها جاهزية المحطة ومرافقها الداخلية وتجربة التنقل على متن قطار الركاب. المدير التنفيذي للقطاع التجاري في قطارات الاتحاد لخدمات الركاب عذراء المنصوري:
1: نرحب فيكم في محطة الفجيرة للركاب اللي تعتبر أول محطة تم استكمالها من ضمن خطط المشاريع الخاصة بمحطات الركاب لشبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعاً المحطة هاي من المقرر لها أنها تشتغل هاي السنة من ضمن ثلاث محطات رئيسية: محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. طبعاً القطار نفسه سرعته 200 كيلومتر في الساعة، بيسع 400 راكب، وبتكون المدة الزمنية بين أبوظبي للفجيرة ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، ومن دبي إلى الفجيرة ساعة وست دقائق. الموقع استراتيجي والله الحمد، مرتبط بمواقع ومعالم مهمة في إمارة الفجيرة، منها جامع الشيخ زايد الكبير، مطار الفجيرة الدولي، شاطئ المظلات، وكذلك قلعة سكمكم. نحن نشوف أن هاي تجربة جدا مميزة للمواطنين الموجودين في إمارة الفجيرة وكذلك الموجودين في الإمارات الأخرى، لأن هذا الربط بيعزز قيم الترابط المجتمعي، بيكون فيه عوائد اقتصادية جدا مهمة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر تجربة الركاب على قطارات الاتحاد. طبعا طريقة الحجز بتكون عبر عدة طرق، منها بتكون عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي، وكذلك بعض الأجهزة المتوفرة داخل المحطات، وبتكون في خدمات متميزة داخل القطار، منها الواي فاي، تصميم الكراسي المريحة، استراحة الأقدام، وكذلك طريقة تصميم القطار تعزز الترابط بين الأفراد، في كراسي خاصة للي حابين يشتغلون، في كراسي خاصة للعوائل، كذلك كراسي بعد أو مساحات خاصة لأصحاب الهمم.
2: الأخبار الرياضية.
0: في الملف الرياضي، استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم رئيس نادي النصر الرياضي فرق الألعاب الجماعية والفردية بالنادي عقب موسم حافل بالإنجازات، توج بحصد 25 بطولة محلية خلال الموسم الرياضي 2025-2026. أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة 11 لاعبا ولاعبة في بطولة آسيا 22 تحت 20 عاما بهونغ كونغ خلال الفترة من 26 من مايو الجاري إلى 1 من يونيو المقبل. بدأ راشد ناصر آل علي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات أن القائمة تضم مريم كريم وسعيد عمر، سليمان عبد الرحمن، عائشة طارق، أمنيات قمر الدين، عبد القدوس علي وأروى علي، وليلى أحمد، وعزة ناصر، ومحمد عادل، وسلمى المري. أعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة ABA League مواعيد مباريات نادي دبي لكرة السلة أمام فريق بوتش نوست فولي المونتينيغري ضمن الدور نصف النهائي بنظام الأفضل في 30 مباريات، وتقام المباراة الأولى يوم 21 من مايو في البوسنة والهرسك، والثانية يوم 25 من مايو على ملعب بوتش نوست فولي، فيما تقام مباراة فاصلة يوم 28 من مايو في حال تعادل الفريقين بعدد الانتصارات.
2: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم صحو بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، أحيانا الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساء. وعن درجات الحرارة، فقد بلغت في الفجيرة 44 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 10%، في دبا بلغت 42 درجة مئوية والرطوبة 13%، في طويين بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 15%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 38 درجة مئوية ونسبة رطوبة 14%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة

0: بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد محمد التميمي.
1: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم إن شاء الله وصحو بوجه عام ومغبر أحيانا نهارا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة لمعتدل السرعة تنشط أحيانا مثير للغبار. وأقل درجة حرارة شدت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.9 درجة مئوية وكانت على ركنها في العين. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة فعلى المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية. والبحر متوسط الموج صباحا يصبح مضطرب في الخليج العربي، وخفيف المتوسط الموج يضطرب مساء في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
0: إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
3: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عذال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتئينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در معي.

أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في درس 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في أرض البحر، فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة، كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: صحة وعافية على الفجيرة FM.
1: حبوب الكينوا. تتميز الكينوا بأنها مصدر لمعظم أنواع الأحماض الأمينية الأساسية واللي يحتاجها الجسم دون استثناء، فهي مصدر كامل للبروتينات المهمة. تعتبر الكينوا مضاد قوي للعدو الفيروسات، ولها دور في الوقاية من السرطانات، فهي مضاد للاكتئاب وفعالة جداً لخسارة الوزن. لها خصائص في تقليل الشهية، فهي قليلة السعرات الحرارية ومصدر عالي للبروتين والألياف لتزيد من طول فترة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وهذا يساعد في السيطرة على معدلات سكر الدم وزيادة فترة الإحساس بالشبع. وبهذا من الممكن إدخالها في العديد من الحميات الغذائية القليلة بالسعرات الحرارية، فهي مفيدة في السيطرة على السكري من النوع الثاني والوقاية منه. وجد أن الكينوا دور فعال في السيطرة والتحكم بالسكري من النوع الثاني وضغط الدم المرتبط به. تعد الكينوا من الأغذية الخالية من الجلوتين، مما يجعلها تدخل بشكل رئيسي ضمن أغذية مرضى حساسية القمح. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا بحار.
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث. بنكمل اليوم بعد مشوار بناء السفينة، ووصلنا إلى تركيب خشبة آخر السفينة المعروفة بميل التفر. في المرحلة السابقة ذكرنا تركيب ميل الصدر، ويكرر القراليف الطريقة نفسها اللي استخدمت حين ربط الميل الأمامي عند إعداد ميل التفر. وبهذه العملية يكون الإطار الخارجي للسفينة اكتمل بالكامل، ثم يثبت بعد هذه العملية القراليف الطواري على جانبي البيص لكي تثبت بهما ألواح مؤقتة، ثم بعد ذلك يتم إزالتها. تركيب لوح المالج أو المالك، وهو أول لوح من الألواح البانية لجسم السفينة الخارجي ومن أهم الألواح كلها، فهو يدخل بطرفيه في الميل الأمامي والميل الخلفي اللي هو ميل التفر، كما يدخل طرفه السفلي في الحفرة الموجودة في طرفي القاعدة الخاصة بالسفينة والمعروفة بالبيص. ولوح المالج لازم أنه يبنى بعناية نظرا لأنه يحدد بعض الصفات الملاحية المهمة الخاصة بالسفينة، فكلما كان المالج مائلا إلى الخارج عند منتصف السفينة بزاوية أكبر يسمونها طايح، كان جسد السفينة في آخر الأمر أقل ارتفاعا عن القاعدة، وبذا يسهل عليه الطفو أكثر على سطح الماء عند أقرب مد، والعكس صحيح. ثم بعد التأكد من الشكل الهندسي للمالج، يقطع طرفي المالج الأمامي والخلفي ويشذب هذان الطرفان وكذلك الجانب السفلي للوح، لوح المالج الذي سيدخل في البيص، بحيث تصبح الأطراف الثلاثة هذه كلها شبه مدببة ويحظى

0: والقراليف بعد ذلك ثلاث قطع خشبية تسمى الشلامين قوية أو أربع على حسب طول السفينة. طول الواحد منها متر تقريبا، وتثبت أطرافها بلوح المالج عن طريق المسامير بحيث تكون على مسافة متساوية مع المالج، ووظيفتها هي كالذراع اللي يمسك كل هذا العمل اللي بنوه القراليف من البداية إلى النهاية. ثم يرفع لوح المالج على البيس أي على القاعدة بحيث يدخل طرفاه في الحفرة الوادرة على جانبي خشبة المقدمة وآخر السفينة، وبحيث يبقى طرفه السفلي المدبب ملامسا لسطح القاعدة العلوي. وبعد أن يرفع المالج فوق البيس يثبت بالبيس عمودان قائمان يسمان طواري، وفي جهتين متقابلتين عند طرفي البيص الأمامي والخلفي. وهذان العمودان مهمتهم جدا كبيرة إنهم دائما ما يدعمان المالج أي يحتويانها بشكل كامل ويمنعانها من الانزلاق إلى الخارج عند محاولة لفه إلى الأسفل. لهني رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموعود، على أمل لقاء بكم إن شاء الله قريبا، كونوا بخير.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده. محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة التصفير البيروقراطية. حمدان بن محمد يطلق برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة 1 مليار درهم لدعم البحث والتطور الفضائي. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم جلسة في الفجر للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي. دوليا، البحرين تعلق دخول المسافرين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا. مقتل وإصابة 19 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في دمشق.

0: استشهاد رئيس لإيران، خطط إسرائيلية لم تقنع سوى ترامب. البنتاغون يخفض عدد ألوية الجيش الأمريكي في أوروبا. الرئيس الصيني الشرق الأوسط على مفترق طرق. الاقتصاد سهيل المزروعي، تصغير البيروقراطية ثقافة حكومية. موانئ أبوظبي تستعرض منظومتها الأمنية الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي خلال آيسنار 2026. 37% نموا بالتجارة الثنائية بين الإمارات والهند منذ إطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. الذهب يتراجع متأثرا بقوة الدولار. في الرياضة، أعلن مواعيد مباريات دوري دبي لكرة السلة في نصف نهائي دوري الأدرياتيكي. الاتحاد الدولي للسيارات يسجل تقدما لافتا في خفض الانبعاثات وتعزيز الابتكار والشمول خلال عام 2025. ألعاب القوى يختار 11 لاعبا لآسيوية هونغ كونغ. منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بالدنمارك. أرسنال يحرز لقب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أف أم.
6: كل المطلوب منك،
7: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
8: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
9: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
10: اختياراتي مدمرة حياتي،
9: وكل جديد بالفن والعالم،
11: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
9: وشي من كل شي.
12: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
9: ايه معنا رح بتغير مود،
13: كل ما حد يقول جملة تضايقني انجح.
9: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الاسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
14: فجيرة اف ام.
3: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي، وكيف الرياضة وياك؟
4: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
15: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي، ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء.

0: في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه. ويوضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة. ويوضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثانية عشرة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز.

0: محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصوير البيروقراطية. حمدان بن محمد يطلق برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة 1 مليار درهم لدعم البحث والتطوير الفضائي. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم جلسة في الفجر للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي. مجلس دبي للإعلام ينظم خلوة إعلامية لرسم ملامح مستقبل القطاع وتعزيز نموه المستدام. دوليا البحرين تعلق دخول المسافرين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا. إسرائيل تهاجم مستودعات ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله. دخول قافلة محملة بكسوة العيد لأطفال غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. البنتاغون يخفض عدد ألوية الجيش الأمريكي في أوروبا. الرئيس الصيني الشرق الأوسط على مفترق طرق. في الاقتصاد، موانئ أبوظبي تستعرض منظومتها الأمنية الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال أيسنار 2026. 37% نموا بالتجارة الثنائية بين الإمارات والهند منذ إطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. الذهب يتراجع متأثرا بقوة الدولار. وقطارات الاتحاد تستكمل محطة الركاب في الفجيرة. في الرياضة، الاتحاد الدولي للسيارات يسجل تقدما لافتا في خفض الانبعاثات وتعزيز الابتكار والشمول خلال عام 2025. لعب القوى يختار 11 لاعبا ولاعبة لآسيوية هونغ كونغ. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل؟ فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر الكتب في فهم العلاقات العاطفية. يقدم مفهوم بسيط لكن قوي جدا، كل شخص يعبر عن الحب ويتلقى بطريقة مختلفة. لهذا السبب سمى الكتاب لغات الحب. ملخص هذا الكتاب أو فكرته الرئيسية أن كل حد فينا يفضل أنه يتلقى الحب بطريقته الخاصة، سواء كان شريكك، أصدقائك أو أهلك، لازم دائما تعبر لهم عن حبك بطريقة التواصل اللي هم يفهمونها. ومن لغات الحب الخمس اللي تكلم عنها الكاتب كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع، مثل أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا. ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفأم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
1: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام.
1: اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده. ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو. وقطارات الاتحاد تستكمل أول محطة لركاب بالفجيرة تمهيدا للتشغيل خلال عام 2026.
1: الأخبار المحلية.
0: إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد المهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم

0: برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبو ظبي القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبو ظبي في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجر دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني باعتبارها سجلا حيا يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات والمنارات للمعرفة تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث عبر الزمن. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب قدمها رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم محمد أحمد المر. أدانت دولة الإمارات بأشهد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي ضحايا ولحكومة شعب الولايات المتحدة الأمريكية. انطلقت أمس أعمال الحلول الاستراتيجية لخطة الفجر 2028 والتي ينظمها برنامج الفجر للتميز الحكومي بمشاركة أكثر من 80 موظفا من مختلف الجهات الحكومية بهدف اعتماد المؤشرات الاستراتيجية وتحليل أولويات التنمية المستقبلية للإمارة. وأكد سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير عام برنامج الفجر للتميز الحكومي أن الحلوة تمثل محطة مهمة لتحويل الرؤية المستقبلية للإمارة إلى خطط تنفيذية ومشاريع قابلة للقياس بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات. سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي.
1: انطلقت اليوم الفعاليات الحلوة الاستراتيجية لخطة الفجر 2028 على مدى 3 أيام إن شاء الله بتكون. اليوم الأول كان هدفه الاجتماع مع كل القطاعات الاستراتيجية الخمسة في الإمارة، قطاع الاقتصاد، قطاع السياحة، قطاع الشؤون الحكومية وغيرها من القطاعات الأخرى. كل قطاع مجهز كل مؤشراته الاستراتيجية اللي بناء عليه بيتم قياس نجاح خططهم الاستراتيجية وقياس نجاح الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع من القطاعات إن شاء الله. خلال هذه 3 أيام إن شاء الله بننهي اعتماد المؤشرات الاستراتيجية، من اعتماد مبادرات مشاريع استراتيجية ل3 سنوات القادمة، وأيضا في نفس اللحظة تدريب وتأهيل فريق العمل وفرق تحديد استراتيجي في كل قطاع من القطاعات الخمسة على قيادة التوجه الاستراتيجي القادم إن شاء الله في الإمارة.
0: أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة البرنامج التدريبي التخصصي التمكين الرقمي الذي يستمر حتى 21 من مايو الجاري ضمن جهودها المستمرة لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في الإمارة ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها لتلبية متطلبات التحول الرقمي الشامل.
2: الأخبار الدولية.
0: أدان مجلس حكماء المسلمين بأشهد العبارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدا داخل مركز إسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكد المجلس في بيان له رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا واستهداف دور العبادة والمصلين الآمنين، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية مرفوضة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا وتمثل انتهاكا صارخا للقوانين والقيم الإنسانية ومبادئ التعايش المشترك وتهديدا لأمن المجتمعات واستقرارها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وأشار ترامب إلى أن أو إلى منح إيران مهلة قصيرة لتحقيق تقدم دبلوماسي، فيما أكد نائب الرئيس جي دي فانس إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين. استقبل الزعيم الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث بدأت أعمال قمة بينهما وفق ما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام روسية بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية.
2: الأخبار الاقتصادية.
0: أكد سعيد خادم المنصوري مستشار المعارض العسكرية والدفاعية في مجموعة أدنك أن المعرض الدولي للأمن الوطني

0: ودرء المخاطر أيسنار 2026 يشهد حضورا لافتا ومشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية بما يعكس مكانته المتنامية نافذة عالمية متخصصة في قطاع الأمن الوطني ودرء المخاطر. استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجر للركاب كأولى محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، وتقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. المدير التنفيذي للقطاع التجاري في قطارات الاتحاد لخدمات الركاب عذراء المنصوري تتحدث عن هذا الإنجاز.
1: نرحب فيكم في محطة الفجيرة للركاب اللي تعتبر أول محطة تم استكمالها من ضمن خطط المشاريع الخاصة بمحطات الركاب لشبكة سكك الحديدية الوطنية. طبعاً المحطة هاي من المقرر لها أنها تشتغل هاي السنة من ضمن ثلاث محطات رئيسية: محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. طبعاً القطار نفسه سرعته 200 كيلومتر في الساعة، بيسع 400 راكب، وبتكون المدة الزمنية بين أبوظبي للفجيرة ساعة و45 دقيقة، ومن دبي إلى الفجيرة ساعة و6 دقائق. الموقع استراتيجي والله الحمد، مرتبط بمواقع ومعالم مهمة في إمارة الفجيرة، منها جامع الشيخ زايد الكبير، مطار الفجيرة الدولي، شاطئ المظلات، وكذلك قلعة سكامكم. نحن نشوف أن هاي تجربة جدا مميزة للمواطنين الموجودين في إمارة الفجيرة وكذلك الموجودين في الإمارات الأخرى، لأن هذا الربط بيعزز قيم الترابط المجتمعي، بيكون في عوائد اقتصادية جدا مهمة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر تجربة الركاب على قطارات الاتحاد. طبعا طريقة الحجز بتكون عبر عدة طرق، منها بتكون عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي، وكذلك بعض الأجهزة المتوفرة داخل المحطات، وبتكون في خدمات متميزة داخل القطار، منها الواي فاي، تصميم الكراسي المريحة، استراحة الأقدام، وكذلك طريقة تصميم القطار تعزز الترابط بين الأفراد، في كراسي خاصة للي حابين يشتغلون، في كراسي خاصة للعوائل، كذلك كراسي بعد أو مساحات خاصة لأصحاب الهمم.
2: الأخبار الرياضية.
0: استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم رئيس نادي النصر الرياضي فرق الألعاب الجماعية والفردية بالنادي عقب موسم حافل بالإنجازات، توج بحصد 25 بطولة محلية خلال الموسم الرياضي 2025-2026. أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة 11 لاعبا ولاعبة في بطولة آسيا 22 تحت 20 عاما في هونغ كونغ خلال الفترة من 26 من مايو الجاري إلى 1 من يونيو المقبل. أعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة ABA League مواعيد مباريات نادي دبي لكرة

0: قام المباراة الأولى يوم 21 من مايو في البوسنة والهرسك، والثاني يوم 25 من مايو على ملعب بوتشنا فيستفولي، فيما تقام مباراة فاصلة يوم 28 مايو في حال تعادل الفريقين بعد الانتصارات.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الأربعاء صحو بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب مساء. درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 42 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 10%، في دبا بلغت 42 درجة مئوية والرطوبة 10%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 11%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 10%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 10%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفجيرة اف ام مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام. شخصيتك في كشت وسوالف على الفجيرة اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والنور والسرور. وفي شخصيتك أيضا موضوع مختلف كالعادة ومميز، وظيفة أيضا مميزة معانا اليوم مستمعينا. طبعا من النعم الجميلة والرائعة اللي أنعم علينا رب العالمين بها هي نعمة الصوت، وهي الوسيلة الأساسية للتواصل والتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا. وما يقتصر دور الصوت على النطق بالكلمات فقط، ولكن يحمل دايما الصوت في نبراته وتغيراته الكثير من المعاني اللي قد لا تستطيع أن تقولها بصراحة. فلما يتحدث الإنسان، نبرة صوته وارتفاعها وانخفاضها وحتى صمته أحيانا يمكن أن يعكس مشاعر الحقيقية من فرح، حزن، خوف أو غضب أو غيرها. وأهمية التعبير اليوم عن المشاعر من خلال أصواتنا يؤثر جدا في بناء علاقات مع الآخرين، مع الأشخاص من حولنا، يكون هناك أكثر فهم وعمق في العلاقات. ويؤثر حتى الصوت اليوم على صحتنا النفسية. إيش كثر موضوع الصوت وتعبيرنا عن مشاعرنا من خلال الصوت موضوع جدا جدا مهم. وإدراك اليوم قيمة الصوت واستخدامه بشكل صادق للتعبير عن ذاتنا من الخطوات الأساسية للتواصل الصحي بيننا وبين بعضنا البعض. في هذا الموضوع بالتحديد، الصوت وأهميته في التعبير عن المشاعر، رحب وياكم بضيفتي الحبيبة والعزيزة الدكتورة شذى الغزالي، الكاتبة والباحثة في علوم الصوت والتشافي. يا مساء السعادة دكتورة شذى.
1: يا مساء الورد، هلا بإيمان،
0: حياك الله ويانا من جديد.
1: حبيبتي تشرف ياكم.
0: يا مرحبا. يعني ايش كثر موضوع الصوت دكتورة شذى دائما يعني يلفت الانتباه، لان احنا الصوت نستخدمه في كل وقت وبنبرات كثيره وبانفعالات ايضا كثيره، ولكن كيف لنا ان نعبر اليوم باستخدام اصواتنا عن مشاعرنا الداخليه حتى لو ما نطقنا بالكلمات؟
1: شوفي ايمان، الانسان قبل ما يتعلم إنه يتكلم وينطق بالكلمات، نعم، كان يستخدم صوته كأول وسيلة للتواصل.
0: صحيح.
1: اليوم حتى لو ما قال كلمة واضحة، صوته يكشف على طول. هذا النفس، نعم، اللي يسبق الجملة، الحدة، الليونة، كلها علامات.
0: نعم.
1: يعني لو بعطيتش مثال من حياتنا اليومية، لما نسأل حد إيش حالك، نعم، ممكن يرد عليك يقولك زين، بس صوته واطي وجملته سريعة.
0: صح.
1: يعني ما نحتاج نحن أي تفسير إضافي، خلاص الصوت واضح.
0: صحيح.
1: قال اللي ما خلف الصوت.
0: نعم نعم.
1: نفس الشيء،
0: نعم،
1: لما يكون عندنا، تشوفين احنا كأمهات مثلا لما يكون عندنا بيبي صغير، الصيحة مالت اليوعان غير عن الصيحة مالت بردان، غير عن الصيحة مالت خايف.
0: صح.
1: كلها تفرق معانا، والأم
0: سبحان
1: تقدر
0: الله
1: تفرق. صح.
0: نعم صح صح
1: فعلا.
0: يعني حتى من خلال التلفون احنا مو بلازم نشوف الشخص أمامنا بس مرات حتى من كلمة ألو. يعني أنا لي صديقة مثلا دائما يوم أكلمها لما تسمع صوتي من كلمة ألو تقول لي إيمان أنا عارف اليوم أن أنت مثلا مودك تمام أو فيك شيء أو زعلانة أو غيرها. فش كثر فعلا الصوت يفضح صاحبة دائما.
1: تتأكد هالكلام إيمان،
0: نعم،
1: يتأكد أن الإنسان ينتبه لأكثر من 10 مشاعر فقط من نبرة الصوت قبل حتى ما يفهم الكلام اللي ياسين قال.
0: بالنسبة للتعبير عاد عن المشاعر، يعني فرايج أيضا دكتورة شذى، ليش كثير من الناس يواجهون دائما صعوبة في أنهم يعبرون عن مشاعرهم من خلال صوتهم؟ يعني في ناس دائما تكبت صوتها، تكتم صوتها.
1: صحيح.
0: ما تعبر حتى أحيانا بالفرح، يعني الفرح اللي أقل شيء مثلا الإنسان لازم يفرح بطريقة طبيعية وعفوية، لا يكتمون مشاعرهم.
1: شوفي، في 95% تقريبا من سلوكياتنا اليومية هي عبارة عن سلوكيات نحن بنيناها من وإحنا صغار في اللاواعي، وكلها ناتجة عن الأحداث اللي صارت، المواقف اللي مرينا فيها وإحنا صغار. ففي بعض الناس يكون مش قادرين إنهم يعبرون بصوتهم، لأن يكون مرتبط الصوت عندهم بخطر أو برفض. وايد ناس يعني تربوا على جملة إن لك علي صوتك، لا تبين ضعيف، لا تصيح، خليك قوي، استحي،
0: لا تضحك
1: قدام الكبار، لا تضحك.
0: نعم صح.
1: وبعضهم مر بتجارب أو يمكن انحرجوا فعلا أو انرفضوا، فخلوا شي صوتهم كأنه ينحبس في الحنجرة،
0: فبالتالي تصير عادة أنه هو طبيعي أنه ما يرفع صوته أو ما يعبر

0: من خلال صوته بأي مشاعر يعني يشعر فيها.
1: بالضبط، يصير قلت لك 95% قاعد السلوك قاعد يصير بلا وعي منه.
0: نعم.
1: مش هو قاعد يقرر الحين ما أتكلم، لا خلاص بلا وعي هو قاعد يتصرف، مش مدرك أن أثر الماضي عليه إلى الآن مستمر.
0: صحيح، نعم. وارجع ودائما أقول دكتورة شذا، نرجع لنقطة البداية والطفولة، هي دائما تأثر على مسيرة حياتنا كلها. أيضا يعني كتمان المشاعر يؤثر دائما على الإنسان، على صحته، على جودة الصوت نفسه. نحن نبغي نفهم يعني تأثير كتمان المشاعر على جودة الصوت بالتحديد كيف، وصحة الإنسان بشكل عام إن كانت النفسية أو الجسدية.
1: هل السؤال مهم؟ مهم جدا يا إيمان أن كل إنسان يفهم كتمان المشاعر ما يلغيها. الإنسان اللي يكتم مشاعره ترى الجسم يخزنها، وأول مكان يتأثر مثل ما تفضلتي الحنجرة. الصوت يكون مبحوح، يتقطع، كلامه مش واضح، صوته واطي، هذا أول شيء يبين. بعدها طبعا يبين في الصدر، في التنفس، وباقي أعضاء الجسم. فمهم حتى أن يدركون أن المشاعر ما بتصير ولا مكان، أنت كتمتها اليوم بس هي بتظل في جسمك وباشر تطلع كعرض أو كمرض لا قدر الله.
0: نعم. هل هناك جلسات معينة تعالج هذا النوع من المشاكل عند بعض الناس؟
1: نعم، وايد حلو سؤالك. في جلسات هي تعبيرية نستخدم فيها أصوات معينة مثل الآ والأو والإي، بس خلال التمرين مع المدربة ممكن هني صندوق الصوت مثل ما نسميه الحنجرة ينفتح، ويبدأ الشخص يكون عنده قدرة أفضل في التعبير. شوفينا حتى ثقته في نفسه تغيرت بعد ما هو تمرن واستخدم صوته بكامل إمكانياته.
0: فبالتالي مع التدريب خطوة بخطوة يستعيد صحة وجودة صوته، خلينا نقول.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ثقته على فكرة، لأن الصوت والثقة وايد مرتبطين ببعض.
0: بالإضافة أيضا للثقة في النفس، موضوع التنفس دكتورة شذا، يعني أنا من الناس حقيقة اللي آخر فترة قولي من سنتين تقريبا اكتشفت الفائدة العظيمة في موضوع التنفس العميق في كل شيء، سواء حتى لو في موقف مريت موقف معين أو كنت مثلا متضايجة من شيء، يعني إيش كثر التنفس يغير المود، يغير طريقة التفكير، راحة جسدية عجيبة في موضوع التنفس يعني. فأيضا اليوم نبي نربط العلاقة ما بين التنفس العميق والتحرير الصوتي وتحقيق التوازن العاطفي أيضا.
1: شوفي، إحنا أنت متى تتكلمين يا إيمان؟ وأنت تأخذين شهيق ولا أنت تأخذين زفير؟
0: نعم،
1: زفير.
0: نعم.
1: إحنا نتكلم دائما لما إحنا نطلع الهواء. ليش؟ لأن الصوت أساسا هو عبارة عن مرور الهواء في الحنجرة واهتزاز الحبال الصوتي.

0: له يصير ضيق، يصير فيه توتر. فنحن لما نستخدم التنفس العميق مع الصوت نفعل شيء اسمه العصب الحائر. هذا العصب تقريبا أكبر عصب في الجسم ومسؤول عن تهدئة الجسم بالكامل، كل الوظائف الحيوية اللي هي الجهاز الدموي، الجهاز القلبي، جهاز التنفس، جهاز المناعة، جهاز الهضمي، هذا كلهم يتنشطون لما احنا ناخذ نفس عميق. متخيلة؟
1: صحيح.
0: وفي تمارين بسيطة يعني مثل تمرين الهمهم اللي نزلت عندي في السوشيال ميديا أكثر من مرة، أو حتى أن الواحد بس ياخذ نفس عميق والزفير يخليه طويل، يعني أكثر شيء يقدر أنه يطوله ويطلع معاه صوت،
1: يصير الصوت أكثر مرونة.
0: بالضبط، يصير كأنه تفريغ عاطفي، تيجي مشاعر تظهر، تي عارفين، فوايد يكون سهل وبسيط على الإنسان أنه هو يرجع يتجدر في نفسه.
1: نعم نعم. كيف ممكن يعني الأشخاص اللي ممكن يتوجهون لك اختصاصية في المجال دكتورة شذا، أنه يتم تدريب الصوت ويصبح وسيلة للتفريغ العاطفي والتشافي؟ يعني اليوم ما شاء الله في كل أنحاء العالم وكل الدول قاعد نلاحظ انتشار العلاج والتشافي باستخدام الصوت، حدثينا عن هالجانب.
0: شوفي، التشافي بالصوت عنده جزئيتين، جزئية اللي هي استخدام الأدوات وجزئية تفعيل أو تحرير الصوت مثل ما تفضلتي. فجزئية تحرير الصوت هاي تكون one to one، يعني أنا كمدربة مع شخص واحد نسوي التمارين مع بعض، تكون عبارة عن جلسات أسبوعية تقريبا 6 إلى 7 جلسات بحسب الحالة، يتم من خلالها التمارين مع بعض، يتم من خلالها التنفس وكذلك تمرين صوتي والتأمل، وبعدها يكون في نفس الواجب الشخصي يمارس كل يوم، يتدرب كل يوم إلين الجلسة اللي وراها، وهكذا نبدأ نبني أساسيات الصوت درجة درجة مع بعض.
1: نعم حلو. يعني من خلال جلسات أنت تحددينها مع كل شخص وحسب حالته.
0: بالضبط.
1: إنزين، أيضا سؤالي لك دكتورة شذا، في حياتنا اليومية كيف نستخدم اليوم أصواتنا بدون وعي في بناء أو هدم العلاقات؟ يعني ممكن شخص يسمعني يقول الصوت يأثر في العلاقات؟ هي يأثر أكيد. أنا
0: جدا
1: أكيد أنا لو كلمتك بنبرة مو بحلوة أكيد بتزعل مني، أكيد لو صار بيني وبينك موقف وأنا حاولت أحتوي الموقف وأعبر بصوت هادئ أكيد أنت أيضا ردة فعلك راح تكون مختلفة. فنبغي نوضح هذه الفكرة جدا مهمة للمستمعين دكتورة.
0: فعلا نحن نبني علاقاتنا بنبرتنا قبل منطوقنا، يعني الكلمات اللي نقولها يمكن ما تأثر، أو مش يمكن أكيد ما تأثر بحجم أثر الصوت. فأنا إذا تكلمت اليوم بصوت هادي وقلت كلمة مثلا أنا آسفة، غير أنا لما أنا أتكلم أقول أنا آسفة وأنا أصرخ مثلاً، عرفت؟
1: صحيح.
0: النبرة وايد تفرق، يعني نعم. ممكن حد يقول أنا آسف بس هو فعلياً ما يعني أنه آسف، يعني نبرته تقول لا أنا مش آسف.
1: سبحان الله. صحيح.
0: نفس الشيء الكلمات الحلوة، يعني حتى لما مثلاً تسألين حد مثلاً أقول لك شبيك إيمان، غير عن لما أنا أقول لك شبيك إيمان،
1: عرفتي؟ صح. هني هني جاي أتفاهم وهذه جاية أختلف معك أتضارب.
0: نعم. قلت 85% من الخلافات ما تبدأ بالكلمة، تبدأ بالنبرة.
1: يا الله صوتكم يا جماعة، نبراتكم هدوها.
0: اي والله من الحين عن الصوت.
1: نعم نعم. يعني أيضا النبرة تظهر دكتورة شذا خلفية الإنسان الثقافية، مستواه التعليمي وحتى حالته المزاجية في اللحظة نفسها. في ناس بس شو رأيك في الناس اللي عندهم كنترول ما شاء الله؟ يعني في ناس ما شاء الله ما يبينون أبدا مشاعرهم، الصوت يكون عكس ما بالداخل تماما، شو رأيك فيهم هالنوع من الأشخاص؟
0: هذه ممكن فعلا بالتدريب الشخص يصير عنده تحكم أكثر بنبرة صوته، يكون نعم. عنده القدرة أنه يكون ثابت حتى في مواقف مثلا في الأزمات تلاقينا الله متماسك تبارك الرحمن، فهذا يكون شخص أوردي متدرب وعارف يسوي كنترول، بس مش كل حد يكون متدرب. فهذا هو الكليك أو الدفرنس اللي بين الشخص اللي مشتغل على صوته والشخص اللي لا مخلي صوته كيف ما يطلع.
1: صحيح. أيضا من الأمور اللي تلفت انتباهي في موضوع الصوت، أحيانا الصمت بين الكلمات دكتورة شذا يكون أبلغ من الكلمات نفسها ويعكس تردد أو يمكن مشاعر يصعب التعبير عنها، في ناس ما تعرف تعبر، فأحيانا بين كلامها تلاقي فيه كثير من الصمت من السكوت. إيش كثر يأثر أيضا يعني هذا النوع من النبرة أو هذا النوع من السلوك أو الأسلوب في الحديث مع الآخرين؟
0: أشوف والله وايد حلو سؤالك إيمان. شوفي الصمت أداة وفن،

0: اللي يعرف يستخدمها متى وكيف وايد تأثر في الشخص المقابل. يعني مثلا بقول لك احنا حين في اجتماع بنتكلم مع بعض وكل حد يتكلم وكل حد يدلو بدلوه، تلاقين واحد ساكت يمكن آخر الاجتماع بيقول لك كلمتين، بس بيقول كلمتين تغير يمكن رأي كل اللي موجودين. ليش؟ لأن في الصمت يكون في نفس الرفلكشن، يكون في مراجعة، يكون في تحليل، يكون في تدقيق تركيز، فيكون هني الصمت أداة إيجابية. في طبعا الصمت اللي هو نستخدمه عشان نراجع أنفسنا، نشوف مشاعرنا لما نكون مثلا نمر في مرحلة معينة من حياتنا، عندنا تحديات أو ضغوطات. حلو الشخص يمارس هذا الصمت أساس يشوف شو جودة أفكاره، شو جودة مشاعره، كيف هو يالس يخطط، وين رايح، بس يكون عنده تصور أوضح لحياته. صح. الصمت هي أداة جدا مهمة،
1: جميلة جدا،
0: والناس يغفلون عنها.
1: صح.
0: بقولش عن شيء أنا أسويه بشكل يومي.
1: نعم.
0: اللي هو في الساعة دقيقة، في الساعة بس وقف عمركم دقيقة، شوفوا إحنا كيف أفكارنا اليوم، شو قاعد أفكر، شو شعوري، جسمي شخبارة، تذي بس يعني يسوي ريفلكشن شوية.
1: صحيح.
0: هاي الدقيقة ترى تفرق في الساعة كاملة. نعم. وفي اليوم كامل.
1: صح، رفرش مع أنفسنا. نعم. ما أدري أيضا يعني ألاحظ من خلال طبعا المواقف اللي نمر فيها، أحيانا نشوف أشخاص دكتورة شذا ما شاء الله شخصية وهيبة ومركز، ولكن لما يبدأ يتكلم تحسي نبرته غير ثابتة، صوته غير واضح، متوتر، كلماته متقطعة وغير مستقرة. فحتى ممكن الناس تنظر له بنظرة، بس لما يبدأ يتكلم ويظهر عليه هذا التوتر تبدأ تختلف النظرة. فكيف مثل هؤلاء الأشخاص يعني أحيانا يكون غصبا عنهم، كيف يتخلصون من هذا التوتر ويسترجعون ثقتهم في أنفسهم؟
0: شوفي أنا ما أعتبره غصبا عنهم، أعتبره أنه ما حضر نفسه، ما جهز نفسه لهذا الموقف اللي هو فيه. يعني هو مثلا رايح لعرض تقديمي، ممكن يكون أول مرة يوقف قدام قادة مثلا، أو صح. أول مرة يوقف على الستيج، ففي رهبة، ولكن في طرق مثل التنفس، تمارين الصوت اللي نسويها قبل نطلع على الستيج، قبل لا أنت تعرض على الناس. فهاي التمارين ممكن تأخذ منها دقيقتين ثلاثة، ولكن راح تهدي عند الجهاز العصبي وتسمح له أنه يكون متجذر. هذه إحدى الأشياء اللي نتعلمها في مهارات التواصل والاتصال. نعم. أنت كيف تتجذر قبل تطلع قدام الجمهور؟ بعض التمارين التنفس والصوت، غير طبعا الأشياء الأخرى اللي هي لما تكون في عروض تقديمية يعني ما بنتطرق لها الحين، ولكن هي بعد تساعد أن الشخص أن يكون أكثر ثقة في الكلام اللي هو يعني يقوله.
1: يعني يحتاج تدريب بمعنى أصح؟
0: نعم،
1: دكتورة شذا،
0: تدريب أو حتى يأخذ لك

0: كم تمرين.
1: نعم نعم، فأكيد كل هالأمور تأثر أكيد في الصوت أيضا وفي نبرة صوتنا أمام الآخرين. نعم أيضا دكتورة شذا، اليوم أكيد نبرة الرجل تختلف عن نبرة صوت المرأة، شو الفروقات اللي بينهم في التعبير أيضا عن المشاعر مثل العاطفة مثلا؟
0: حلو السؤال إيمان. شوفي بيولوجيا إذا بتشوفين مثلا حجم الحنجرة، حجم الفم، هاي كلها تفرق بين الرجل والمرأة. ولكن صوت الرجل تلاقينا دائما أعمق، يوصل الشعور بالأمان، أو ممكن إذا كان عالي يوصل الشعور بالتهديد. ومن حيث الترددات فهو يعني الرينج ماله يكون أقل عن ترددات صوت المرأة. صوت المرأة تلاقينا واسع، يوصل احتواء، يوصل حب. أما إذا كانت تتكلم بسرعة بسرعة ممكن توصل توتر. وأكيد الحبال الصوتية عند الرجل غير عن المرأة، هي أطول وأسمك، عشان تي لما تهتز تكون أبطأ، فالتردد يكون أقل والصوت يكون أعمق.
1: صحيح.
0: بس في دراسة أثبتوا أن المخ يفسر صوت المرأة أسرع من الرجل بنسبة 30%.
1: نعم.
0: عشان ذبذباتها المرتفعة هي توصل المشاعر أسرع من صوت الرجل، عشان تيك الدعايات بتحصل أغلبها دعايات شو سيدة.
1: نعم.
0: اللي يتكلمون الصوت.
1: صحيح.
0: لكن التعبير نفسه كتعبير هذا يعتمد على الثقافة، يعتمد على التربية أكثر من أنه ذكر وأنثى.
1: صحيح. والله مهما قوت الأحبال الصوتية أو ارتخت، أنا أشوف دائما دكتورة شذا أن نبرة الصوت لها عامل كبير جدا. يعني ممكن مشكلة كاملة خلاف في أسرة في عمل يحل فقط بنبرة الصوت، شو رأيك؟
0: فعلا فعلا. معاك 100%.
1: نعم. أيضا يعني حابة نوصل رسالة للأمهات للآباء أن حلو أن يكون سلوك أيضا الأب والأم في المنزل، وهذا اللي إحنا نسعى له دائما، إحنا نبني الأجيال بطريقة صحيحة للأطفال. يعني دائما الطفل أو الطفلة اللي تشوف مثلا الأم في البيت تصرخ تصرخ، أكيد مع الوقت تشوفين الطفل دائما صوته عالي دائما يصرخ. فأهمية أيضا أن نزرع هذه الثقافة في أبنائنا من الصغر، أن خلي أن قصر صوتك، خلي صوتك مثلا هادئ، مثلا ما يحتاج هالموقف ان انت تصرخ. فكيف ممكن نزرع هذه الثقافة ايضا في ابنائنا من الصغر؟
0: شوفي الابناء يعني نفس الاسفنجة، يمتصون كل شيء، ودائما يعني اسهل طريقة ان احنا نكون قدوة لهم.
1: صحيح.
0: فنحن يكون عندنا القدرة ان احنا نتحكم باصواتنا، نعرف متى يعلم متى يوطى. في فعلا نفس ما قلتي في مواقف كثيرة ما تستحق كل هذا الصراخ وكل هذا التوتر، لأن الطفل إذا عاش في بيئة فيها توتر صوتي، أنا أتكلم صراخ وزعيق طول الوقت، الجهاز العصبي عنده يكون مستنفر طول الوقت، يعني شيء خايف مش عارف من وين بتيجي الضربة، لأن عنده الجهاز العصبي مستنفر.
1: نعم.
0: فمهم أن احنا بداية نتبنى هذه السلوكيات، أن نتعلم كيف نتحكم بصوت

0: كلمة واحدة بنفس المعنى بسبب النبرة يختلف معناها.
1: معاني ولا... الأسف والأسف اللي قلت لك إياها من ساعة.
0: صحيح صحيح. حتى كلمة مرحبا ممكن تدخل في مكالمة تقولها بابتسامة وتجي تكون لطيفة لما تقولها بطريقة يعني فيها نوع مثلا من شوي النظرة أو معاها نظرة أو بطريقة شوي حدة فاللي قدامي يفهم أني هذا ما له خلق اليوم.
1: صح صح
0: صحيح. نعم زين، شو نصيحتك أيضا في نهاية هذا الحوار دكتورة شذا عن أهمية اليوم الصوت وأهمية تعبيرنا عن مشاعرنا باستخدام أصواتنا في المواقف المختلفة في الحياة؟
1: والله بنصح الكل أنه يبدأ يراقب الصوت، يعني كل إنسان مهم أنه يبدأ يراقب صوته نفس ما يراقب كلماته. كلمات صح تجرح بس الصوت بعد يجرح. بنصحهم يتنفسون، تنفسوا قبل تتكلمون لأن النبرة تسبق المعنى دائما.
0: نعم.
1: ودربوا أنفسكم أن الصوت يكون وسيلة أن أنتم تعبرون، مش وسيلة دائما تدافعون عن أنفسكم أو تهاجمون.
0: صحيح.
1: الصوت هذا أداة من رب العالمين عشان نحن نوصل رسالة ونوصل شعور، فمهم أن نحن ندربه ونعرف كيف نستخدمه متى وليش ومتى نصمت. ترى الصمت جدا مهم.
0: صح.
1: كثر ما الصوت مهم الصمت بعد مهم لبناء العلاقات، لتحسين العلاقات، حتى لزيادة الثقة، لزيادة جودة الأفكار اللي تنطرح. فمهم أن نوازن بين متى نستخدم صوتنا ومتى نسمع.
0: جميل جميل دكتورة شذا، نورتيني اليوم، سعيدة جدا بالحوار وياك
1: وبالمعلومات
0: الجميلة.
1: دائما يعني دائما الحوار معك شيء يخلص بسرعة.
0: يعطيك العافية وكل الشكر لك ومزيد من النجاح والتألق والتوفيق دائما يا رب العالمين.
1: بإذن الله وياك إيمان، واسمعك دائما بخير
0: إن شاء الله يا رب. كانت معانا طبعا دكتورة شذا الغزالي، الكاتبة والباحثة في علوم الصوت والتشافي. يعطيك ألف عافية.
2: شخصيتك في كشت وسوالف على الفجيرة اف ام، مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 to 4 العصر على الفجيرة FM.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا.

0: وياك عالدرب
1: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أوجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز أخبار الثانية، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبو ظبي. الورق رقاش يؤكد من هرمز إلى براكة التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد محاولات استهداف براكة تهديد للسلامة النووية. سهيل مزروعي يؤكد أو عفوا في الأخبار الدولية، هيئة البث الإسرائيلية تؤكد الكنيسة يوافق بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله بأغلبية 110 أصوات ومن دون أي معارضة. الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده. مجزرة جديدة للجيش السوداني تحصد عشرات المدنيين في كردفان. إعلام إيراني يؤكد وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران للقاء مسؤولين. وفي الاقتصاد، سهيل المزروعي يؤكد تصفير البيروقراطية ثقافة حكومية. موانئ أبو ظبي تستعرض منظومتها الأبنية الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال آيزنر 2026. طيران الإمارات تكمل تحديث أول طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين. تضيق الخلافات بين سامسونج ونقابة العمال وسط مخاوف من إضراب كبير. الذهب يتراجع متأثرا بقوة الدولار. وفي الرياضة، ألعاب القوى يختار 11 لاعبا لأسيوية هونغ كونغ. الألعاب الخليجية أو في الألعاب الخليجية، رماة الإمارات يتألقون في ميادين لوسيل. منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بالدنمارك. الانضباط تغرم الوحدة وعجمان ماليا. وأرسنال يحرز لقب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟

0: الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارب الدستروي.
0: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
3: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
4: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 ل 4 العصر على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم وبكل خير مستمعين الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة الممتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد أخبار إيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم معكم محمود محمد
0: ونور مبارك.
1: يرافقنا عبد العال حيدوكي باختياراته المميزة، وسائل التواصل ويانا سماع أصواتكم على 655-5516 ورقم الواتساب على 0922-3515.
0: مستمرين وياكم في أخبارنا وتفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
1: يا هلأ.

0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
1: كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا.
0: وبعث أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي الدكتور جوزيف ديون رئيس وزراء جمهورية الكاميرون.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتكريم 10 وزارات وجهات حكومية فازت بجائزة تصفير بيقراطية في دورتها الثانية، وقام سموه بتكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائز بفئة أفضل فريق حكومي في تصفير البيقراطية عن مشروع باقة النقل البحري تقديرا لتحقيقه أثرا نوعيا في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات على مستوى الحكومة الاتحادية.
2: جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.
1: وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شهدنا اليوم تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بالدورة الثانية لجائزة تصفير بيقراطية، فرق جعلت من تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ثقافة عمل يومية ورسخت نموذجا حكوميا يضع الإنسان أولا.
2: وأضاف سموه نبارك لفريق وزارة الطاقة والبنية التحتية فوزه بجائزة أفضل فريق حكومي ونهنئ جميع الفائزين.

0: مهاماتها وتسريع إجراءاتها وفوزها في هذه الدورة. ومع هذا التكريم نعلن اليوم عن المرحلة القادمة من البرنامج تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، مرحلة جديدة للجهات والفرق هدفها اختصار الإجراءات أكثر وبناء حكومة أسرع أذكى وأكثر كفاءة باستخدام التقنيات الحديثة.
1: وتمنح الجائزة لأفضل الجهات تميزا في تصفير بيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات ضمن 7 فئات رئيسية. وقد شهدت في دورتها الثانية تقييم نحو 32 وزارة وجهة حكومية اتحادية.
0: وضمت الجائزة في دورتها الثانية 7 فئات شملت أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية والأثر على قطاع الأعمال وتسهيل حياة الناس وتصفير البيروقراطية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية والخدمات الحكومية المقدمة للحكومة وإشراك المجتمع.

أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.

0: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد البجيرة دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني باعتبارها سجلا حيا يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات ومنارات للمعرفة تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث عبر الزمن.
1: جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب، قدمها رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم محمد أحمد المرة.
0: وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات العلمية والمعرفية التي تسهم في تعزيز وعي الأفراد وتفعيل أدوارهم في استشراف المستقبل ونهضة المجتمع.
1: وتناولت الجلسة عددا من المحاور أهمها الدور المحوري للمكتبات في حفظ الذاكرة الإنسانية باعتبارها مرآة الحضارات ومراكز لحفظ وتوثيق حياة الشعوب وهويتها التاريخية والثقافية ودورها في توثيق الإنتاج الفكري والمعرفي وحفظه من الاندثار، إضافة إلى كونها منصات معرفية متكاملة تسهم في نشر المعرفة وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة.
0: كما طرحت الجلسة التحول الذي شهدت المكتبات من مؤسسات تقليدية إلى فضاءات معرفية حديثة تجمع بين التقنيات الرقمية وأساليب العرض التفاعلي للمعرفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع في مجالات الثقافة والبحث العلمي ويسهم في توسيع نطاق الاستفادة من محتواها المعرفي.
1: وقال محمد المر خلال الجلسة إن المكتبات تمثل ركيزة أساسية في حفظ التراث الثقافي للأمم وتعزز الوعي المجتمعي عبر تشجيع القراءة والبحث، مشيرا إلى أن تطور المكتبات الحديثة أسهم في تعزيز دورها كمركز ثقافي ومجتمعي تسهم في بناء المجتمعات وتنمية الإنسان.
0: ومن جانب أيضا أكد مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي الدكتور علي بن نايع الطنيجي أن استضافة هذه الجلسات تأتي بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لدعم الحراك الثقافي والمعرفي واستقطاب نخبة من الخبراء والمتخصصين بما يعزز الوعي بأهمية دور المكتبات في حفظ الذاكرة الإنسانية وصون التراث الحضاري.
1: حضر الجلسة مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة الدكتور أحمد حمدان الزيودي وعدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الثقافي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة.
2: جاء ذلك خلال ترأس سمو الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة لعام 2026 في مقر الجامعة بالفجيرة بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص صاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس والدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة.
1: ونوه سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمتطلبات الجامعة وعملها بما يسهم في تعزيز دورها وتحقيق مخرجاتها التعليمية وخططها الاستراتيجية.
2: واطلع سموه خلال لقاء على مستجدات العمل

0: الأكاديمي في الجامعة، حيث جرى استعراض عدد من محاوره الرئيسية التي شملت نسبة توظيف الخريجين وحالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.
1: ومن جهة ثانية، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عن دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني باعتبارها سجلا حيا يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات ومنارات للمعرفة تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث عبر الزمن.

أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حماننك، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز أخبار الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يأمر بالإفراج عن 956 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي. أنور قرقاش يؤكد من هرمز

0: يا براكة، التهديد يتجاوز الخليج العربي لإطالة النظام الدولي بأسره. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد محاولات استهداف براكة تهديد للسلامة النووية. أقليمياً ودولياً، هيئة البث الإسرائيلية تقول الكنيست يوافق بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله بأغلبية 110 أصوات من دون أي معارضة. الشارع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده. إعلام إيراني يؤكد وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران للقاء مسؤولين. مجزرة جديدة للجيش السوداني تحصد عشرات المدنيين في كردفان. في الاقتصاد، طيران الإمارات تكمل تحديث أول طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين. تضييق الخلافات بين سامسونج ونقابة العمال وسط مخاوف من إضراب كبير. في الرياضة، منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بالدنمارك. الانضباط تغرم الوحدة وعجوان ماليا. الألعاب الخليجية أو في الألعاب الخليجية، رماة الإمارات يتألقون في ميادين لوسيل. وفي رياضة العالمية، أرسنال يحرز لقب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وبورنموث. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا الإخبارية المفصلة. أنا هاجر الرئيس، تحياتي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت أمس فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في دورته 9th في تاريخه، ويستمر حتى يوم غد 21 من مايو في مركز أدنك أبوظبي. تشارك في المعرض 8 رئيسية في مجالات الأمن والسلامة وإطفاء الحرائق والأمن السبراني والابتكارات الطلابية والتقنيات الحديثة المرتبطة بإدارة العمليات في حالات الطوارئ. ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد، وتنظمه مجموعة أدنك تحت إحدى شركات مدن بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يعد آيسنار 2026 المنصة المعنية بالأمن الوطني والأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع نخبة من المسؤولين في مجالي الأمن الوطني والسبراني، وأيضا المشترين العالميين والجهات الفاعلة في سلاسل التوريدات من القطاعين الحكومي والخاص. يضم آيسنار 2026 8 قطاعات حيوية تشمل الأمن الوطني والأمن السبراني وتأمين التجارة والأعمال، الأمن الشخصي والحماية، مكافحة الحرائق والسلامة، المهام الشرطية وإنفاذ القانون، حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة. وتشهد الدورة في عامها 2026 نموا لافتا على صعيد الحجم والمشاركة من خلال مشاركة 253 عارضا بزيادة قدرها 17% مقارنة بدورة عام 2024. كما وشهد اليوم الأول حضورا لافتا وكبيرا من قبل المختصين والخبراء والزوار والمسؤولين والجهات المشاركة في الحدث، الأمر الذي يعكس مدى أهمية الحدث على المستويين الإقليمي والدولي، ويبرز مكانته العالمية في تعزيز الجاهزية العالمية والمحلية في مجالات الأمن والسلامة من خلال استعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الشرطية الذكية والأمن السبراني.

0: أكد مسؤولون وأكاديميون في إمارة الفجيرة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تأتي امتدادا لنهج العطاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الذي تميزت بدولة الإمارات منذ تأسيسها، مشيدين بتوجيهات سموه التي تستهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية وتيسير وصولها لكل مواطن في أرجاء الدولة كافة.
1: وقال سعادة السيد الضلحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في هذا الصدد تجسد رؤية قيادية استثنائية تضع الإنسان في صدارة الأولويات وترسخ نهج دولة الإمارات في بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على جودة الحياة والرفاه المجتمعي والاستدامة الصحية.
0: وأضاف أيضا أن هذا القرار التاريخي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول جميع المواطنين إلى خدمات صحية متقدمة وعالية الكفاءة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز الثقة في المستقبل الصحي للدولة ويؤكد التزام الإمارات الراسخ بتوفير أفضل سبل الرعاية والوقاية لأبنائها.
1: وأردف أن هذه الخطوة النوعية تمثل نقلة استراتيجية في مسار تطوير القطاع الصحي الوطني، خاصة مع ما تتضمنه من تركيز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الصحية، بما يضمن استخدام المنظومة وكفاءتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية. وختم الضلحاني بالتأكيد على أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في بناء مجتمعات صحية أكثر أمانا وازدهارا، حيث تبقى صحة الإنسان وكرامته في قلب كل السياسات والقرارات الوطنية.
0: ومن جانبه أيضا ثمن الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإطلاق المنظومة الوطنية المتكاملة للتأمين الصحي، وقال أنها تترجم حرص القيادة الرشيدة على جعل صحة المواطن وجودة حياته الأولوية القصوى، لافتا إلى الأثر الاستراتيجي المستقبلي لهذه المنظومة الشاملة في ترسيخ مكان دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به في جودة واستدامة الرعاية الصحية.
1: وقال سعادة ناصر اليماحي مدير هيئة المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن هذا القرار الوطني يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الدعم والراحة للمواطنين وصولا إلى خدمات صحية عالية الجودة وتسخير جميع الخدمات التي تسهم في رفع مستوى وجودة تلك الخدمات التي تقدم وفق أعلى معايير التميز وإلى منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات الحكومية والاجتماعية تسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للمواطنين.

0: نظمت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة حوارية في الفجيرة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي لعام 2026، والتي تنظمها الهيئة في كل من مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات.
1: وشهد الدكتور جمال محمد الكعبي الأمين العام للهيئة خلال الجلسة بمستوى الوعي المتقدم ومدى تجاوب الحضور والجمهور وصناع المحتوى في دولة الإمارات مع معايير المحتوى الإعلامية التي تضم تصاميمها التي تم تصميمها وتطويرها بالتشاور والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإشراك الأطراف في تعزيز مقومات البيئة الإعلامية المبدعة والمسؤولة والموثوقة التي توفرها دولة الإمارات، وأكد أن الأثر الإيجابي والنوعي على المشهد الإعلامي والإبداعي في دولة الإمارات يبدو جليا وينمو ويتوسع باستمرار بفضل تطبيق وسائل الإعلام والمنصات ورواد صناعة الإعلام والمحتوى للمعايير، معربا عن ثقته في تحقيق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 مزيدا من التعاون والمشاركة الفاعلة في هذا المسار المتطلع نحو المستقبل.
0: وقال أيضا أن هذه خطوة مرحلية أولى ترتبها خطوات عديدة ومتنوعة تواكب نمو المشهد الإعلامي والإبداعي في الدولة وتطور أدواته وتقنياته وفرصه الواعدة، وسوف نستكمل الهيئة العمل والتعاون والتنسيق والشراكة مع الإعلاميين وصناع المحتوى والأثر لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المبادرات كونهم سفراء للمنظومة الإعلامية الحيوية الجاذبة في دولة الإمارات.
1: كما نوه بدور المكاتب الإعلامية في كافة إمارات الدولة في إنجاح الحملة وإيصال رسالتها الهادفة التي ينعكس أثرها الإيجابي على مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى عبر تمكين الإبداع وإبراز القيم الإماراتية في آن واحد.
0: ومن جانبه أيضا أكد جمال آدم مدير المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن هذه الجلسة المتخصصة التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام تجسد توجها وطنيا نوعيا نحو ترسيخ منظومة إعلامية أكثر وعيا ومسؤولية، وتعكس الحرص على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي محليا وعالميا من خلال تعزيز الفهم العميق لمعايير المحتوى الإعلامي وضوابطها المهنية والأخلاقية.
1: وتعزز الحملة الوطنية التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع المكاتب الإعلامية والجهات المعنية في كافة إمارات الدولة وعي وقدرات وإمكانات وفرص صناع المحتوى والإعلاميين والمؤثرين عبر وضع إطار تنظيمي واضح يحفز الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات ويجذب الاستثمارات ويكفل إنتاج محتوى مسؤول.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: اطلب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر.

0: في برنامج وياك عالدرب.
1: وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
6: بتوقيت الفجيرة.
7: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
1: كنت وياكم من حمود محمد
0: ونور مبارك،
1: رافقنا عبد العال حيدوكي ونسرع قرباوي باختياراتهم المميزه. اوقات سعيده، اتمنى لكم مع اذاعه البجيره FM.
0: الله يحفظكم ان شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامه،
1: الى اللقاء.

92.6 والهو شرقي. الفجيرة FM والهو شرقي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية دائما من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله يأمر بالإفراج عن 956 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس الدولة حفظه الله يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم بمناسبة فوزه بدور أدنوك للمحترفين. منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي. أنور قرقاش يؤكد من هرمز إلى براكة، التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره.
0: الأخبار المحلية،
1: حياكم الله. إلى تفاصيل نشرتنا، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقبية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه حفظه الله بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. تجسد هذه المبادرة

يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026 للمرة 15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم. وهنأ سموه حفظه الله خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي، هنأهم بهذا الإنجاز متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة، وحث سموه اللاعبين على مواصلة التميز وتعزيز الإنجازات، مؤكدا أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة يمثل محورا مهما ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية. من جانبهم أعرب وفد النادي عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة والشباب في الدولة، مما كان له كبير الأثر في تطوير الرياضة الإماراتية، والتقطت لسموه مع اللاعبين ومسؤولي النادي الصور التذكارية. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبو ظبي، أصدر القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبو ظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. وبموجب القرار ينشأ مركز خاص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ماليا وإداريا، على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء، ويكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته. ويركز المركز الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور يهدف إلى حل النزاعات بأكثر الطرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات مرنة ومحايدة، مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محليا وإقليميا ودوليا. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن قرار 487 لعام 1981. وقال معاليه من هرمز إلى براكة يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني. ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلا: استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981. وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديدا للاقتصاد العالمي والنظام الدولي،

0: فأن استهداف بركة عمل إجرامي موجه وانتهاك مباشر للقانون الدولي. وأشار معاليه من هرمز إلى بركة يتجاوز التهديد الخليج العربية ليطال النظام الدولي بأسره ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، كشفت تقارير أمريكية عن معطيات جديدة تتعلق بالحرب الأخيرة مع إيران. تحدثت عن وجود خطة أمريكية إسرائيلية هدفت إلى الدفع نحو تغيير النظام الإيراني عبر تنصيب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد في موقع القيادة، باعتباره شخصية قادرة على اختراق بنية النظام من الداخل وإحداث انقسام داخل مراكز القوى الإيرانية. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن ضربة إسرائيلية استهدفت منزل أحمد نجاد في طهران خلال اليوم الأول من الحرب كانت تهدف إلى تحريره من الإقامة الجبرية ضمن خطة جرى التشاور معه بشأنها. وافق البرلمان الإسرائيلي الكنيست اليوم الأربعاء على قراءة تمهيدية لمشروع لحله بأغلبية 110 أصوات ومن دون أي معارضة. وأفادت قنوات إخبارية بأن سبب تصويت الكنيست للقراءة التمهيدية لصالح حل نفسه هو استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول إعفاء الحريدم اليهود المتدينين من التجنيد. وفق ما أفادت وسائل الإعلام، فإن قانون حل الكنيست يحتاج 3 قراءات أخرى ليصبح قانونا نافذا. ارتفع عدد ضحايا القصف الذي استهدف سوق مدينة غبيش بولاية غرب كردفان غرب السودان إلى 77 شخصا بين قتيل وجريح في واحدة من أعنف الهجمات التي تطال المدنيين خلال الأشهر الأخيرة بحسب مصادر محلية وطبية. وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت عصر الثلاثاء سوق المدينة في ذروة ازدحامه بالباعة والمتسوقين، ما أدى إلى مقتل 28 شخصا على الفور وإصابة 49 آخرين بجروح متفاوتة. توفي 9 منهم لاحقا متأثرين بإصاباتهم لترتفع الحصيلة إلى 37 قتيلا وعشرات الجرحى.
1: الأخبار الاقتصادية.

0: أي إيه مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويتساوى تصنيف طاقة مع تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل AA مستقر مدعوما بدعم حكومي مؤكد تقريبا استنادا إلى تعريفات معايير الكيانات المرتبطة بالحكومة. وأكدت الوكالة أن تأثير التوترات في المنطقة لم يلحق أي ضرر بأصول شركة طاقة، وأضافت أنها ثبتت تصنيف طاقة الائتماني المستقل عند مستوى BBB+، ما يعكس قوة أعمال طاقة مدعومة بحضورها المهيمن في قطاعي نقل وتوزيع الطاقة والمياه في الإمارات وتوليد الكهرباء محليا ودوليا، مع تحقيقها نسبة كبيرة من الأرباح الخاضعة للتنظيم وشبه الخاضعة له.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA الموسم الخامس الموسع من دوري الناشئين والناشئات جونيور NBA أبوظبي والجونيور WNBA أبوظبي. وقالت الدائرة في بيان لها اليوم إن الموسم الجديد من الدوري يشهد مشاركة أكثر من 2500 من طلاب 68 مدرسة في أبوظبي ومنطقة العين ضمن الفئات العمرية تحت 12 سنة وتحت 14 سنة وللمرة الأولى تحت 16 سنة، وذلك من خلال 170 فريقا بنسبة نمو بلغت 39% على أساس سنوي يتنافسون في 6 دوريات.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وتكون مثيرة للغبار، أيضا تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة. حالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط. أيضا درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 43 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 9%، في دبا 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%، وفي مسافي 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 12%. نهاية النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
6: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أف أم.
7: كل المطلوب منك،
8: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
9: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني.

0: سنك.
1: ايه معنا رح بتغير مود.
2: كل ما حد يقول جملة تضايقني انجح.
1: وانت عم تسمع ماجازين
3: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
1: اخبار وعلوم وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة اف ام.

رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نازلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 227 نازلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 230 نازلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. محمد الشرقي يلتقي

0: فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية ويبارك تتويجه بجائزة سبيا الشرق الأوسط 2026. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت محطة براكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. أنور قرقاش من هرمز إلى براكة، التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره. دوليا، هيئة البث الإسرائيلية الكنيسة يوافق بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله بأغلبية 110 صوت ومن دون أي معارضة. مجزرة جديدة للجيش السوداني تحصد عشرات المدنيين في كردفان. الشرع يعتذر لأهالي دير زور بعد تصريحات والده. إعلام إيراني، وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران للقاء مسؤولين. في الاقتصاد، غرفة تجارة دبي تنظم 276 اجتماعا ثنائيا للأعمال في أكرا لتعزيز التعاون التجاري مع غانا. غولف كرافت تطلق ماجستي وترسخ ريادة الإمارات في صناعة اليخوت الفاخرة عالميا. تضيق الخلافات بين سامسونج ونقابة العمال وسط مخاوف من إضراب كبير. وفي الرياضة، منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء نظيره اليمني. منتخب الكاراتيه يفتتح مشاركته غدا في الألعاب الخليجية بالدوحة. منتخب الإمارات للرماية التراب يحصد ميداليتين في الألعاب الخليجية. 2500 لاعب في الموسم الجديد لدوري جونيور إلى بي اي أبو ظبي لكرة السلة. مجلس أبو ظبي الرياضي يحصد جائزتين عالميتين جديدتين. والانضباط تغرم الوحدة وعجمان ماليا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم، حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة.

0: يصير اليوم يا عيال. فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. بديلك بالضبط يا صديق المتابع يومين، ومن بعدها راح تدخل إجازة طويلة لأن بتكون إجازة العيد. الله يكتب لكم الأيام الحلوة كلها في حياتكم، وأكيد تحية طيبة لكل الناس اللي قاعدين يتابعون اليوم وعبر أثير إذاعة الفجيرة 92.6 وتحديدا في برنامج وياك على الدرب مع أخوك عبدالله الهاشمي. فما عليك يا صديقي إلا تربط حزام الأمان وتجيب مشروبك المفضل من شاي أو قهوة علشان نعيشك أجمل الأوقات اللي ممكن تعيشها بمجرد ما انت تطلع من دوامك. يعني يا صديقي بخليك ترجع البيت انت مروش وامورك كلها تمام التمام وتكون بعد مستانس ويانا.

0: الآن. Now. حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.
1: فجيرة اف ام.

0: هاي تك في وياك عالدرب.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم. اليوم عندنا اخبار كثيره بنتكلم عنها وبنسولف وبندردش فيها وياكم. بالبدايه بندخل على اخبار جوجل وعن نظارتها اللي تشتغل بالذكاء الاصطناعي. يقول لك نظاره ترى وتسمع وتتحدث وياك يا صديقي المتابع. ايضا في عندنا سوني قاعد ترفع اسعار الاشتراك للبلاي ستيشن بلس العالميه، فاذا انت يا صديقي يعني ما مشترك وحاب تشترك اشترك من الحين لان بيرفع السعر. وبنفس الوقت في عندنا يعني دراسات بعلم النفس بنتكلم عنها في فقرة من الآخر. في عندنا أول دراسة تتكلم عن 5 أسباب يعني مهمة يعني تبين لك

انت مشاعرك حلو يعني وايد مهم انك عفوا وايد مهم انك تفهم مش انا ليش تلخبط يا جماعه الخير وايد مهم انك تفهم مشاعرك. خمس اسباب تخليك ليش لازم تهتم في مشاعرك، لان في شيء قاعد تراويك اياه. وبنفس الوقت في دراسه ثانيه بخبركم عنها، وهي ست علامات تدل على انك يعني لازم تعيد النظر بحفل الزفاف. تخيلوا يعني انك بتتزوج، حلو والله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله دائما. فاذا انت يعني قبل حفل زفافك هذه الست علامات اذا طلعت، فلازم تعيد التفكير بموضوع زواجك. انا ما قاعد اقول لك يعني لا تتزوج، لا تزوج يا صديقي، لكن هذا المعالجين النفسيين تكلموا عنها، تكلموا عن هذه الست علامات تدل على انك يعني لازم تعيد التفكير بالزواج. بخبرك عن كل هذه التفاصيل عزيزي المتابع. خلينا نبدا وياكم مع اول خبر عن شركه جوجل. وطبعا مثل ما كشفت الشركه التكنولوجيا الامريكيه جوجل امس عن نظاره ذكيه تشتغل بتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص فيها الجيميناي، وهي بالفعل يعني هي ترسل اشارات على الجيميناي زين. واذا انت يعني تقدر تستخدم الجيميناي على سبيل المثال انه يقدم لك مثلا اراء حول مثلا مطعم موجود بهذه المنطقه اللي انت فيها، او مثلا تقدر تخليها مثلا تسال اي سؤال مباشر حول شيء معين، حول صوره، يعني كل الاشياء اللي تبي تسويها، او حتى مثلا توجهك اثناء السير. انت قاعد تمشي بس ما تدل المطعم، فتقول له دليني المطعم، فيقول لك والله لف سيده، لف يمين، اطلع فوق، انزل تحت، فبيدليك المكان وهو بيرشدك الى هذا المكان. هذه النظارة اللي كشفت عنها الشركة الأمريكية جوجل، واللي اسمها ميتا بلاتفورم في الأسواق القابلة للارتداء، واللي تعمل أكيد بالذكاء الاصطناعي. خلينا ندخل وياكم إلى سوني ونشوف يا ترى كم السعر اللي بيرفعونه شركة سوني، كم بيصير الاشتراك. إذا أنت من محبين الألعاب فلازم تسمع هذا الخبر. من بعدها بنروح إلى أخبار التكنولوجيا. يا صديقي يا صديقي، وسع وسع معانا، وسع صدرك عشان تعرف شو هذه الأخبار، لأن صدقني بتفيدك.

0: هاي تك في وياك عالدرب.
1: ومزة مزة على الناس الكويسة. حياكم الله متابعين الكرام وين ما كنتوا تتابعونا، أكيد عبر أثير ذات الفجيرة 92.6. وبنفس الوقت تقدرون تراسلونا عن طريق الواتساب على 0922315115 وترسلون لنا صورة مشروبكم المفضل. شو قاعد تشربون حاليا؟ شاي، قهوة، كرك؟ شو قاعد تاكلون؟ شو قاعد تسوون؟ بس طرشونا صورة وشاركونا بهذه اللقطات الجميلة على الواتساب. وبنفس الوقت عندنا الشيء اللي قاعد نتكلم فيه الثاني، وهو رفع الأسعار الاشتراك بشركة سوني، خصوصا البلايستيشن بلاس. يعني البلايستيشن بلاس يا صديقي، يعني بلايستيشن 5 الحالي موجود والفور يعني، بس هو بشكل عام بيرفعون خطة الاشتراك اللي موجودة بالبلايستيشن على ما أظن. على ما أظن قاعد يسوون هذا الشيء علشان يعني جي تي اي 6 بينزل بالأسواق قريبا. وطبعا الخطة بدوا فيها من اليوم الأربعاء 20 مايو بيبدو بتنفيذه. فإذا أنت حاب تشترك اشترك من الحين يا صديقي، لأن بيرفعون الاشتراك للشهر الواحد دولار، يعني هو كان 10 دولارات وزين دولار واحد، حتى صار أنه 11 دولار عفوا، كان 10 وصار 11. وبنفس الوقت بيرفعون الاشتراك لثلاثة أشهر 3 دولارات لمستوى 28 دولار السنوي. لسه ما كاتبين كم بيكون، يعني لسه ما أعلنوا أو التسريبات ما أعلنت أنه كم بيكون سعر السنة الكاملة. فأنت يا صديقي أنت من محبين هذا، من محبين الألعاب البلاي ستيشن، فأنصحك من الحين تروح وتشترك بهذه الخدمة. طبعا خلينا أنتقل وياكم إلى أخبارنا الثانية ونروح للدراسات عفوا. وهالمرة في عندي لكم دراسة، وعلى فكرة في عندي موضوع خطير بتكلم فيه وياكم، وهو مستفز بيني وبينكم. هو هذا الموضوع اللي بتكلم فيه بالساعة الثانية جدا مستفز. بس قبل لا أوصل إلى هذا الموضوع، في عندي 5 أسباب يعني مهمة، أو 5 أسباب تخليك أن تحس أن مشاعرك اللي تحس فيها هي من الأشياء المهمة. يا ترى ليش قاعدين نتكلم فيها؟ بخبرك عن هذه الدراسة اللي انتشرت في موقع Very Well Mind، ومن عقبها منروح لست علامات. طبعا هذه 6 علامات إذا ظهرت بشريك حياتك أو بعلاقتك معه فلازم تعيد النظر بهذه العلاقة قبل لا تتزوج. طبعا هذه وفق للمعالجين النفسيين. بخبركم عن تفاصيل هذه الدراسات يا صديقي، بس خليك ويانا وأنا اليوم بدلعك بهذه الدراسات وبدلعك بكل هذه الأخبار.

0: من الآخر في وياك عالدرب.
1: انت بمجرد ما تسمع فقرة من الآخر فاللي عليك يا صديقي تسوي، ما أقولك تترك السواقة ولا تترك السكان، بس أباك تفتح لي إذنك شويتين، لأن هذه الدراسات بتكون جدا قوية. بنفس الوقت تقدر أنت تأخذها بشيئين، تقدر تأخذها وتفكر فيها يعني وتنقدها، أو أنك تأخذها لأن بتغير أسلوب حياتك وبتخلي أفضل. بالبداية بتكلم عن 5 أسباب لأهمية المشاعر. في ناس دائما مثلا مشاعر الخوف، مشاعر الحزن، مشاعر السعادة، مشاعر الغضب، هذه كل هالمشاعر شو يسوون فيها؟ ياخذوها ويحطوها في كرتون زين، ويشغل لك الوجه اللي هو بلا تعابير ويعيش حياته. هذا الشيء ما ينفع. هو دائما مشاعرنا نحن يعني مهمة ولها دور أساسي في حياتنا بشكل عام. طبعا هذه الدراسة توضح أن المشاعر مش مجرد ردود أفعال عشوائية، بل هذه جزء يعني مهم يساعدنا على التكيف مع المواقف المختلفة واتخاذ القرارات. المشاعر هذه اللي أنا قاعد أتكلم فيها مش مشاعرك أنت بس، لكن حتى مشاعر الناس. يعني على سبيل المثال صار موقف معين أو أنت سويت موقف معين بين على هذا الشخص نوع من أنواع المشاعر، فاعرف أن هذه الأشياء اللي أخبرك عنها هي الأسباب اللي تخليه يفكر فيها. طبعا المقال والدراسة هذه يعني شرحوا أن لكل شعور من أو لكل إحساس أو لكل ردة فعل من هذه المشاعر لها وظيفة معينة. فمثال صغير، خلينا نتكلم عن البداية عن الخوف. طبعا الخوف هو اللي يساعد الإنسان على الانتباه للخطر وحماية النفس، ولذلك لما نشعر بالخوف يزيد تركيزنا ويرتفع بطريقة قوية، وأكيد بيكون عندنا استعداد للهروب أو الدفاع عن أنفسنا، فالتركيز عندنا يستوي فل. فإذا الشخص اللي قدامك يعني شفته خاف أو أنت خفت، فعرف أنه هو تركيزه صار فل، وعلى أي تكة تلاقيه يعني يفتح سفرنته ويركض. أما الغضب، فالغضب يساعد الشخص يا صديقي على الدفاع عن حقوقه وحدوده لما يشعر بالظلم أو التهديد. ويعني يا صديقي لو شفت واحد مثلا صار موقف بينك وبينه وشفته يعني غضب على هذا الموقف أو على هذا الشيء، فاعرف أنك أنت كشخص يعني دخلت شوية على حدوده. هني هو محط مخلي حد بس أنت ما شفته ودخلت على حدوده. أما الحزن يا صديقي، طبعا يقول لك ان الحزن هو رغم انه هو شعور بالالم، لانه يساعد الانسان على التعبير عن مشاعره وانه يطلب الدعم من الاخرين، وبنفس الوقت يعطينا وقت علشان نفكر ونتعافى. فالحزن في بعض الناس دائما لما يصير لهم مثلا مشكله او مثلا يفقدون شخص تلاقيه انه هو يهمل موضوع الحزن وما يبي يحزن، بس هي من اهم المشاعر اللي انت لازم يعني تسمع لها علشان تقدر تفرح. أما الشيء الخامس والمشاعر، الشيء الخامس اللي هو السعادة والفرح، طبعا هذه تقوي العلاقة الاجتماعية ويشجع الإنسان على تكرار التجارب الإيجابية. طبعا هذا المقال يوضح أن المشاعر تأثر بشكل كبير على طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا وعلاقاتنا مع الناس، فهي حتى تساعدنا أيضا على فهم مشاعر الناس الثانية والتواصل معهم بشكل أفضل من خلال تعابير الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد. طبعا في النهاية هذا المقال يؤكد أن جميع المشاعر حتى السلبية في لها فائدة معينة، والمهم هو أن الإنسان يتعلم كيف يفهم المشاعر، وأهم من هذا كله مش بس يفهمها، أن كيف يتعامل معها بطريقة صحيحة، مش أن يتجاهلها أو يكبتها. فلهذا السبب يا صديقي دائما هذه المشاعر اللي تصير لك ترى يعني لا تهمل، بالعكس هذا شيء زين يا صديقي، شيء زين. اسمع من عندي، هذا شيء ممتاز على أنك أنت عايش أو أنت إنسان. خلينا نروح وياكم إلى الدراسة الثانية، ومثل ما تقول الدراسة الثانية في 6 علامات تدل على أنك لازم تعيد النظر بحفل أو بزواجك هذا. طبعا هذا وفقا للمعالجين النفسيين، يعني هذه 6 علامات لو طلعت بعلاقتك مع شريك حياتك، فاعرف أنك أنت لازم تعيد التفكير بهذه العلاقة. خلينا نروح فاصل صغير ومن بعدها نرجع ونخبركم، بس انتوا خبروني قبلها شو العلامة اذا صارت بالعلاقة تدل على انه لا لازم تعيد التفكير بهذه العلاقة.

0: فاصل ونرجع نواصل.
1: فجيرة اف ام.
2: آخر أخبار الملاعب،
3: تغطيات ولقاءات حصرية،
2: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
3: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
2: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: آخر.
1: من الآخر في وياك عالدرب.
2: صديق الصدوق، صديق الصدوق، إذا كان عندك حد بيتزوج أو كنت أنت شخص ناوي على الزواج فأصبر دقيقتين، اسمع هذا الخبر واسمع هذه الدراسة ومن بعدها يعني فكروا وياي، لأن هذه الدراسة اللي نشرها موقع Very Well Mind تقول، طبعا المعالجين النفسيين هم اللي كتبوها، وقالوا إن في 6 علامات تدل على أنك لازم تعيد التفكير بزواجك إذا كنت أنت في هاي 6 أشياء اللي موجودة اللي بتكلم عنها. قالوا إن يعني موقع Very Well Mind قال إن الشعور بالخوف أو التوتر اللي يجي قبل الزواج يعتبر هذا الشيء طبيعي، أي حد يمر بهذا الموقف، لكن في بعض الحالات قد يكون المشاعر علامة على وجود مشاكل حقيقية بالعلاقة تستدعي أنك أنت كشخص تعيد التفكير بهذه العلاقة. طبعا حسب الدراسة وحسب المنشور في موقع Very Well Mind، هذه 6 علامات اللي بنتكلم عنها. أول علامة هي استمرار الشكوك حول الشريك. إذا كانت مشاعر التردد والخوف لا تختفي مع الوقت، فإن علامات على أن هذا الشخص غير مقتنع تماما بهذه العلاقة. الشكوك تدل على هذا الشيء، فهذا أول شيء لازم تحطه بالصورة. أما الشيء الثاني، اتخاذ قرار الزواج بسبب الضغط. بعض الأشخاص يوافقون على الزواج بسبب ضغط العائلة أو المجتمع أو الخوف حتى من التقدم بالعمر، وهذا مش سبب على رغبتهم الحقيقية. فالشخص اللي هو يعني ضاغطين عليه الناس إنه لا تزوج بتكبر خلاص بتشيب ما بيكون عندك عيال ما أعرف شو، يعني هذا الشيء هذه مصيبة يا صديقي. فأنت قاعد تسوي شيء يعني يخالف طبعك، أو مش يخالف طبعك لكن ما قاعد تسوي شيء من كل قلبك. أما الشيء الثالث، كثرة المشاكل والخلافات. إذا كانت فترة الخطوبة، هذا طبعا هذا الشيء انا يعني اوصي عليه وبقوه. نحن نعرف دائما ان فتره الخطوبه هي من اجمل الفترات الواحد يمر فيها، وشي فاهم حياه ورديه وواحد ورود وما اعرف شنو. اذا كانت فتره الخطوبه زين، فتره الخطوبه مليئه بالمشاكل والتوتر المستمر، هذا يشير على صعوبه استمرار العلاقه بشكل صحي بعد الزواج. اذا انت بالخطوبه باحلى فتره شي قاعدين تعيشون، فبالزواج شو راح يصير؟ والله مردغون يا صديقي. فلهذا السبب لازم تعيد التفكير. أما الشيء الرابع، عدم الشعور بالحماس اتجاه هذا الزواج. طبعا الشعور بالبرود أو عدم السعادة لما يعني عند التفكير بالمستقبل أو بحفل الزواج قد يكون مؤشر مهم لا يجب أنك تتجاهله، فلازم تعيد التفكير بهذا الزواج. رقم 5، وجود حدث داخلي بعدم الارتياح. يعني في شيء شيء صوت داخلك، احيانا الواحد يشعر داخليا ان العلاقه هذه مش مناسبه له، حتى لو هو ما يعني ما يقدر يفسر السبب بشكل واضح، فهو بس حاس هذا الاحساس يا صديقي. هذا الاحساس انت اثق فيه، يعني اثق في هذا الاحساس يا صديقي وعيد التفكير. اما الشيء السادس، الخوف من الغاء الزواج بسبب كلام الناس. انك يعني هذه طبعا توضح الدراسه ان بعض الناس يستمرون في العلاقه خوفا من الإحراج أو الخسائر المادية أو نظرة المجتمع أو رغبة يعني أو يعني أو أنهم يعني شعورهم يبون شعورهم بعدم الراحة. فهذه من الأشياء 6 المهمة. طبعا بالنهاية الدراسة تأكد أن الزواج هو قرار طويل الأمد. حلو، عشان كذا الواحد لازم يكون باني على اقتناع وراحة نفسية مش على خوف وضغط. والأهم من هذا كله يا صديقي، أنا ما روح أقول لك روح افصل علاقتك، لا، إذا كنت أنت متزوج وقاعد تحس في هذه الأشياء فأنت حاول تحلها قبل لا يعني تتراجع. أنت خلاص مشيت الموضوع، فحاول تحل هذه المشاكل يا عزيزي المتابع. لكن لو أنت بعدك بفترة الخطوبة وبعدك ما تزوجت، أنا ما قاعد أقول لك هذا الكلام عشان ما تتزوج، أنا قاعد أفتح عقلك علشان يكون زواجك مليء بالأشياء الحلوة ومليء بالرفاهية والفرح. فلهذا السبب يا صديقي يعني فكر عدل قبل لا تتخذ هذا القرار. شوف هذه الأشياء اللي خبرتك عنها إذا هي موجودة.

موجودة يا صديقي، فحاول انك مش انك تتجنب، بس حاول انك تعيد التفكير بالزواج يا صديقي المتابع. طبعا هذه فقرة Very Well Mind، أتمنى أن هذه الأشياء اللي سمعتوها يعني نفعتكم، وأتمنى يعني الأشخاص اللي عندهم نقد في لايف التيك توك طبعا تنورونا جميعا في لايف التيك توك fujaira.fm، أو حتى على الواتساب على 0931515. إذا كان عندك نقد على هذه الدراسة ففالك طيب يا صديقي المتابع. بنروح الفاصل ومن بعدها بنروح للموضوع اللي بنتكلم فيه بساعتنا الثانية لهذا المشوار.

أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام.

0: أوجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. رئيس الدولة حفظه الله يأمر بالإفراج عن 956 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي. أنور قرقاش يؤكد من هرمز إلى براكة، التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد محاولات استهداف براكة تهديد للسلامة النووية. أقليميا ودوليا، هيئة البث الإسرائيلية تؤكد الكنيست يوافق بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله بأغلبية 110 أصوات من دون أي معارضة. الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده. إعلام إيراني يقول وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران للقاء مسؤولين. مجزرة جديدة للجيش السوداني تحصد عشرات المدنيين في كردفان. في الاقتصاد، طيران الإمارات تكمل تحديث أول طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين. تضيق الخلافات بين سامسونج ونقابة العمال وسط مخاوف من إضراب كبير. وفي الرياضة، الانضباط تغرم الوحدة وعجمان ماليا. وفي الألعاب الخليجية، رماة الإمارات يتألقون في ميادين لوسيل. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد.
2: بالله العظيم، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة

0: فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: شو السالفة في وياك عقرب.
1: حياكم الله متابعينا الكرام ويا مرحبا بكم. انتم مستعدين على السالفة اللي بنتكلم فيها اليوم؟ هل انت يا صديقي المتابع مستعد؟ ربط حزام الامان، جبت مشروبك المفضل، حلو حلو. اذا دام سويت هذه الاشياء كلها فخلينا ندخل على الموضوع. تخيل وياي انك انت كنت في مناسبة، بعرس، كنت في مجلس، يعني في مناسبة قاعد يا صديقي، بعزيمة الى اخره. فكيف راح تتعامل مع شخص دخل سلم على الناس كلها بس ما سلم عليك؟ شو ممكن تسوي بهذه الحالة يا صديقي المتابع؟ خبرونا أكيد على الاتصال على 600-55-55-16 والواتساب على 0922-3-1515. الواتساب لا تنسونا لفي التيك توك فجيرا دوت اف ام. وإيفا طرشتنا شو سوت الحين بقراها، بس خلنا ناخذ أول مكالمة. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: حي الله مع عبد الله. هالضحكة ما تطمن.
2: المواقف تسوي يعني
1: صح. صار لك هالموقف؟
2: اليوم
1: ما أقول صار لك هالموقف؟
2: إيه سوالي، بس أنا صراحة ما سكتت وياها عبيت.
1: شو سويتي؟ شو سويتي لها؟
2: يعني قلت لها شيء أنت ما شفتيني يعني سلمتي على كلهم أنا إيه؟ شيء ما سلمتي علي؟
1: وين محتاجة نظارة قولي لها؟ قولها
2: لا أنا قلت لها والله يعني قلت لها وأنا أعرفها، ما كنت ما أعرفها أعرفها
1: هي.
2: بس تعرف أيام يوم في العرس في الواحد لو تعرف بقول لك أنا صح يعني في العرس لو تعرف كانوا يسمونهم أميرة كل واحد متعدل وقائد

0: ما يسوون سالفة.
1: شي
0: ما أعرف أنا والله أشوف وايد يعني في العرس يتعدلن ويصلقن ويبعدن ويوم يشوفون يعني شخص اللي يعرفونه ما يسلمون عليهم. لا خلاص زي عمرهم أميرين يعني متعدين وشي خلاص
1: مش فاتهم وشي. صدق هاي السالفة؟
0: والله صدق يعني يمكن أنا مر علي وايد ترى.
1: يعني في فاطمة تقول يخقون صح كاشخين لأنهم.
0: إيه مثل خقق.
1: يعني ترى ما يخ نحن يعني نحن نجمع في صينية واحدة أنا والشباب.
0: إيه صح بس يمكن الأولاد في العرس غير يعني يشوفون بعض وشيء ويسلمون. لكن رحنا من ناحية الحريم من ناحية الحريم لا أبويا.
1: مستحيل
0: الواحد شايف نفسه
1: يعني. على طاري هالموضوع يا عبد الله انا سمعت مره من المرات يقولون اذا كانت وحده مثلا داخله في العرس انزين ولابسه فستان وشافت وحده ثانيه لابسه نفس الفستان
0: ايه بتقول شوفيها بتغار ليش بعدها لابسه مثلي انا بعد اشوفها
1: بتضايق وايد يقولون
0: ايه في ناس في ناس يعني بس ما حد عنده الفستان غيره
1: هي يعني هذا هذا هذا ندلف انه يدل على ماذا يا عبد الله يعني ما قال يغارون من بعض ولا كيف ولا شو قاعد يصير
0: غيره
1: ترى ما في شيء
0: أنا حتى بعد ساعتين ما يلبسون غاوي هم لابسين اخي طريقه شو لابسه وي هيجل شو لابسه حد يلبس الحين خبري حد يلبس الحين السلام عليكم حد يلبس هالثياب الحين
1: اشوف الاول
0: والله
1: انا لو كان لبس لابس تي شيرت نفس لون ربيعي بستانس
0: لا انت ريايين عادي ترى بس الحريم يعني يلبسوا مثل اول كان يلبسوا مثل كان عادين في ساعتين يحطون فيه مثل ينفخ
1: هي هاي الاسفنج الاسفنج
0: هي تحت شو تبي تسوي حتى الان يعني خبري صالح حتى يلبس الحين هذا
1: ايه والله
0: خلاص الناس تطورها واللي يلبس مثل لمعه يضحكون عليه طه لمعه وين هاي هاي يعني ترى بس في العرس ترى والله
1: الله يدي
0: يعني يعني أدري وأنا صار هالموقف يعني.
1: إذا شو سويت في الموقف خبرينا.
0: والله أنا والله يعني بس ما بتدام الناس مسكيتها بروحها. وقلت لها ليش ما سلمتي علي؟ والله ما شفتش كيف ما شفتي سلمتي عليهم كلهم واحد واحد على الطاولة كنا على الطاولة كلنا سلمت على هذا اللي منا وخلتني أنا في النص وياهم بينهم في النص يعني دواري كذي الطاولة. وقاعدين وسلمت عليهم كلهم.
1: ما عاد أنت.
0: ما عادينا بس انا مسكتها واعطيت شويه
1: يعني انت رحتي قلتي لها في نفسك رحتي لها قلتي انت
0: كيف ما ايه والله رحت لها
1: والله كفو عليك والله كفو
0: والله
1: عليك
0: والله اوقات يعني صراحه يا عبد الله بقول لك انا تشوفني طيبه
1: لا
0: بس
1: طيبة.
0: اوقات والله يعني في الويح
1: تجلبين عليهم مره واحده
0: في الويح قدام الناس كلهم ايه ما في واحد
1: انا اعملها فضيحه النهارده
0: ايه والله العظيم يعني يهزين انه ما ليش ايش معنى انا يعني مسكينه ايش معنى انا بعد ترى لابسه مثلكم متعزه مثلكم
1: صح اي والله ما في
0: شيء ترى بعد يمكن متعزه احسن منهم بعد لابسه فستان احلى منهم
1: يا سلام يا سلام
0: والله العظيم
1: اكيد
0: والله.
1: انا ما شاكه في هالشيء يا عبد الله انت كاشفه عليه يمكن إيه عشان ما سلموا عليك عشان من حلاوتك ما سلموا لا في كاش إيه حق عليهم يا عبد الله
0: يمكن امي يمكن ما ندري
1: إيه الله يحفظك ان شاء الله
0: يشوفون عمرهم إيه بعد يشوفون عمرهم
1: طبعا
0: الله العظيم
1: الحمادي تعرفين يا عبد الله قاعد يتفدى صوتك ولدنا الحمادي
0: الله يخليه ديته الله يخليه
1: الله يحفظك ان شاء الله
0: ويجوي صحه والعافيه صوتي شوي ساعات يعني ما أدري من الربو ما أدري ساعات صوتي استوي زين عبد الله وساعات
1: عادي عادي خفي عليها خفي على لا في ناس لما يتكلمون وايد يكحون وايد
0: هي يعني صوتي حتى بحه في تعب
1: كثري ماي يا عبد الله
0: والله أشرب ماي وايد أشرب ماي يا أمي
1: الله قواك الله يعينك ويحفظك إن شاء الله
0: بس لازم أنا يعني شخص يجي وقدامه ما يسلم أو والله في واحد قدامه
1: أو منقود والله عيب والله منقود عيب
0: بس اللي في المناسبات
1: حلو
0: حتى يوم تقعد تاكل يوم تقعدون من بس البردة والله تقعد تحت يعني والله صابي موقف الحرمة اللي انت تحط يعني وياهم مننا ها ابي حطت لي حطت انا اختي ما حطوا لي مسكين والاكل بعيد ابغي شيء انا ما اكل استحي اقول يبو هذاك استوي ترى مواقف هي والله استوي
1: والله هذه بالعراس هذه لازم نسوي لها يلسة يا عبد الله ونسولف فيها
0: ايه والله وايد يعني انت في مواقف شيء ما
1: الله
0: صح
1: يحفظك.
0: كلامك يعني دخلت انت صح أي. كلامك
1: الله يحفظك ان شاء الله
0: الله يحفظك
1: ليلتك سعيده يا عبد الله
0: يا امكم سعيده ان شاء الله

0: حلفكم يا رب في بيتكم، الله يخليكم منورين كلكم.
1: امين امين،
0: مع السلامه، طولنا عليكم.
1: لا طال عمرك، المكان مكانك، الله يحفظك ويقويك.
0: الله يعطيك العافيه حبيبي، مع السلامه.
1: الله يحفظك، مع السلامه. يا مرحبا شاكر لهم عبد الله هالتواصل الجميل. بعد في عندنا مكالمه ثانيه، بس قبل لا نروح المكالمه، هذه عيدا ما خاب ظني تقول لي تتوقع شو هالشيء، هي قاعده يعني في قاعد تسوي شيء بالحياكه صح؟ احس ان هذه كراب قاعده تسوي، ما ادري. بعد ربعنا في لايف تيك توك، انتم قاعد تشوفون شو قاعد تسوي. لا لحظه، لا ايه ايه اوكي تشي شوفوا احسن. تتوقعون شو هذا الشيء اللي قاعده تسوي اختنا؟ عيد الله يقويها ان شاء الله. شو كورشي هذا؟ خلينا نستقبل مكالمه. مساء الخير، الو.
2: مساء النور سرور.
1: يا هلا ابو ماريه،
2: مرحبا بك.
1: يلا ايش حالك؟ ان شاء الله بخير.
2: الحمد لله.
1: سامحينا عاد طولنا عليك على الخط.
2: لا لا لا عادي عادي،
1: الله يحفظك ان شاء الله ويقويك. ها يا ماريه، شو ممكن تسوين في هذه اللحظه لو كنت في مناسبه؟ وكيف بتعاملين مع شخص دخل وسلم على الناس كلها ما عدا انت؟
2: والله انا بعد صار الموقف هذا
1: بعد. شوفي يا جماعه ليش
2: شوف اكثر مواقف هاي بين حريم.
1: الحريم.
2: إن الحريم شوف الحريم يركزوا على شغلة الانتقام هذا في وقت التجمع، هاي ترى فرصة ما يلا فرصتي أحرجها. أما الرجال لا، يحسبون حساب الرجولة.
1: نعم
2: حساب
1: صح.
2: عيب لا مريلة وغير
1: منقود هنا.
2: بس ترى الحريم ترى قلنا يعني ما تقول أحنا قدنا يصيدون
1: يصيدون
2: والله. خاب الحين الحريم حطون عليه، بس والله أنا مرات انا ما اقول بس يعني على الكل، لا في بعض والله صدق ما فيه معقل، والله ما فيه معقل، ولا يحسبوا حساب الناس، ولا يحسبوا حساب مثلا الاحترام لاهل البيت مثلا او اهل المناسبه، ما يحسب حساب اي شيء، بس يحسب حساب
1: يعني ما اقول هم كانوا يتعاملون كاطفال يعني.
2: ايوه والله لا اطفال ما يسوون شيء، الاطفال شوف ناسين بعض.
1: انا قاعد احاول ارجعها يا ماريا.
2: والله الاطفال شوف ناسين بعض مثلا طول فتره نهايه السنه، يوم يشوف بعض محل يتحاضنون يعني كانه من سنه ما شاء، معنا الاجازه بس شهرين.
1: صح.
2: اما الكبار الله اكبر والله يا اخوي انهم يصيدون لبعض. انا صار لي موقف بعد بعزيمه، كنا في مجلس صغير يعني مو شوف عرس او مناسبه كبيره. اختي عبد الله يعني صغيره مكان، كنا على بعضنا يمكن 9. عدتني انا ايش حال اختي ايش حال اختي، يوم عدت عندنا عدت او تكباس بعدين ايش حال اختي الله انا هنا موجوده.
1: انا رحت لين يا بنت
2: الله.
1: وانا كوشه هنا ولا مزهريه؟
2: اي والله الله
1: زين
2: يعني والله اني ما علقت،
1: ما قلتي لها شيء؟ ما سويتي شيء؟
2: لا لا لا لا مو بيتها لأن

0: كنت الأصغر.
1: إيه.
0: أيوه بس يعني متزوجة عندي يا بس أنا الأصغر من الجروب. فطافت عني. فما علقت أبدا ما همتني قلت لي ما أنا ما هميت هي ما تمني ليش أعلق ولفت انتباهها لغلطة هي سوتها فيني أنا وخلي الكل يتفرج. أنا أشوف موضوع المسرحيات ما أحبه.
1: إيه بعد.
0: يعني أسوي عمري ممثلة وخلي الكل يتفرج أنا ما أحبه لو كان في قتل. ممكن أخذها على طرف.
1: إيه.
0: ممكن أتصل بها أيوة بس إن موضوع المسرحيات ما أحب أنا. في ناس يقولك لا هاي يمكن ضعف ما ضعف بس أنا ما عندي الجرأة إني أواجهها قدام الناس.
1: لا هو احتراما ادبا يعني يعني أيوة هي أدباً. احرجتش انت بتمشين على اخلاقك بتحترمين أيوة. هالشيء
0: ايوه فانا عديت الموضوع عادي وفي كذا وحده انتبهت
1: ما تساسروا شيء ويا بعض يا مان وي طع هذه شو صار
0: ما لا لا, لا لا ما عندنا سوالف لا ما كان عندنا لا تشرني وبعدين والله يا اخوي مرت السنين يمكن 15 سنه ردت الانسان هاي احتاجت لي انا بالذات
1: سبحان الله
0: ولا وشو التعبير الله انت انا كنت احبك وايد وانت كنت احبك وايد لا بخاطر انت ما كنت تحبيني
1: لما كنت انا هناك شرات الفازة ما سويت
0: ايوه عديتيني ذيك اليوم ما سلمتي علي ما تحبيني بس كانت لها حاجه في نفسي يعقوب فالحمد لله قضيت لها الحاجه وعدتني بهديه وما جابت لي بعد
1: بعد يا ماريا بعد بعد بعد ما يصير لا يلدغ المؤمن من جرح مره انت قاعد تدغين مليون مره
0: يعني شو الله
1: والله شو
0: المره الاولى عدت مره ثانيه ساعدتك قلت لك تجيبي لي هديه ما جبتي لي الله
1: انت لازم اشغل لك اغنيه رحمه رياض اقول لك طيبه قلبي اذتني ما
0: يصير لا لا شغلتها بصيح
1: ما يصير
0: فالناس شوف الناس اكثر شيء توصل للناس الطيبه اما ولسان طويل هذا اللي قلت لك عنه هذا الكل يحسب له حساب
1: ما هذه هي ما هذه هي ليش ما
0: مستحيل مستحيل مستحيل واحد ابو لسان طويل يقول لك انا تعرضت لموقف مثل هذا مستحيل لان
1: صح.
0: الكل حاسب حسابه
1: اي والله صح
0: هي. وبعدين كله الاجر لله
1: اكيد طبعا, طبعاً, طبعاً
0: اما اني قاعده مثلا ارد عليها في ناس يردوا وانا اقول صراحه كفو عليهم اللي يرد انا اقول كفو عليه شجاع وقوي بس انا ما احب استحي يعني تعرف وبعدين ما عندي الجرأة اني ارد في مجمعنا برد يعني بروحي يعني بتليفون بمسج في الواتساب على قولتهم لعبتي في الواتساب
1: ها انت لكل الناس اللي تقول بسرعه وما يلحقون عليهم
0: اما يعني كذا ويه الويه ما اقدر اواجه مرات ما اكذب عليك إذا مثلا من أهلي مثلا أختي أخوي مثلا بواجه بتليفون بروحي أو قدامنا
1: بس ذكرتين الموقف يا ماريا
0: كذا لا
1: هذا مرة في واحد عنده نفس الأخلاق هذا اللي هو ما يقدر يرد قدام الناس بس بالواتساب لعبته فصار موقف قدامه مع حد إنزين فعيونه شي محمرة فاهمة منه خلاص أقولش بعد ما صار الواتساب مال ربيعنا احترق حرق زين مسجات ورا ترن ترن ترن ترن ترن ربي شوف علي يقول ما بيسكت الحين يا باكر
0: والله يعرف يا حليله يعرف انه هو ما يقدر يرد نفس سالفتي انا
1: اي الله يقوينا ويقويك يا ماريا طبعا هني عندنا ريت تقولي ترى انت مقصوده فيها الله الله في عمرك
0: بس شوف مره واحده او مرتين كنت شجاعه صراحه بس جبت العيد
1: يعني شو سويتي؟
0: جبت العيد عبرت بزيادة عن اللزوم يعني بس أنا ما كنت راضي عن نفسي ذيك اليوم
1: ليش يعني؟
0: عقب ما عبرت طبعا لأن أنا هذا مش أخلاقي أنا بس الشخص اللي قدامي حدني يعني خلاص
1: تمي يستفزك
0: أيوة فخلاني أنا أطلع عن طوري أطلع عن طريقتي عن أخلاقي عن منهجي
1: يستفزوك يعني يخرجوا أسوأ ما فيك يا أمار
0: أيوة بس عطيت أداء
1: عطيتي شو سويت يعني سمعتي كلام قوي
0: ايوه
1: بس بالله ام ماريا من بعدها بفتره كيف كانوا الناس وياك بعد هذا
0: والله كلهم كانوا اوكي
1: هي ما هذه هي
0: كلهم كانوا اوكي كانوا اوكي في نفس الوقت انت كيف كنتي كيف انت قلت ما متوقعين كل اللي توقعوا يوم صاير انا بتوقعوا
1: ايه ما تقول لك تحسيب تي يوني همسون ريلج قلت والله انت قوي ما شاء الله عليك كيف تي بطل
0: اي والله لا ما يهمز ما كيف بطل شجعك الله يشروك زياده
1: اي والله العظيم
0: الله يعطيكم العافيه
1: الله يعافيك ان شاء الله ما قصرت يا ماريا
0: صراحه الله
1: يعطيك الله يسعدك ان شاء الله سعيده بالسلامة يا ماريا شكرا لأم ماريا شاكلها على التواصل يعني والله العظيم ما أدري شو أقول أم ماريا اليوم ضحكتنا ضحك الله يحفظها ويقويها وهذه المواقف اللي ما تخلص طبعا إيفا الحين بقرأ الموقف طبعا إيفا سوت يعني شيء وايد حلو بموقفها اللي صار بس بعد يعني وموقف يعني الشخص لا يحسد عليه تخيلوا وياي يا صديقي المتابع أنك كنت في مناسبة أو نقدر نقول بجمع

تناسب مناسبة بعرس أيا كان، وكيف راح تتعامل مع إنسان دخل وسلم على الناس كلها ما عدا أنت ما سلم عليك؟ شو ممكن تسوي يا صديقي المتابع؟ طبعا إذا حاب تتواصل ويانا عن طريق الاتصال فرقم الاتصال 600-55-55-16 والواتساب هو 0922-315-15. اترككم مع حمائي قدام الناس شو حيحصل فينا شو. طبعا بيبا قالت كومنت عجيب، تعرف شو قالت بيبا؟ قالت انه انا اساسا اروح اطقم انا وصديقتي يعني بالملابس، فيعني نحن نتقصد نسوي هذا الشيء، فما بالكم في بعض الاشخاص ما يبون يطقمون ملابسهم مع احد. نروح وياكم لحمائي ونرجع بعدها.

0: يا اخي هذه المواقف لما تصير قدام الناس يعني ما اقول لك مصيبه بس انه يعني الواحد ينحرج فيها. فترى شو ممكن تسوي بهذه المواقف اللي خبرتكم عنها اعزائي المتابعين؟ لو كنت انت في مناسبه وقدام الناس قاعد فدخل واحد سلم على الناس كلها ما عدا انت، شو ممكن تسوي؟ خلينا نستقبل مكالمه. اختنا عيده حياك الله.
1: اهلا وسهلا،
0: ايش حالك؟ اخبارك يا عيده؟
1: بخير الحمد لله.
0: انت وين عنا يا عيده لاهيه؟
1: والله موجودين وشيله هنا بالمدارس والاونلاين و

0: هاي شنطة.
1: شنطة ليش دائرية؟ شو بتسوي فيها؟ خبز؟
0: هاي شنطة. لا شنطة بس بعدني ما كملتها.
1: أوكي.
0: بعدها ما خلص.
1: بس حلوة أنت حاطة وردة كبيرة من برا صح؟
0: ترى هاي كلها بشغل الإيد.
1: أدري يعني أدري. حياك.
0: هي بس على الفيديو هاي اللي تشوفه أطبق.
1: ها أنت قاعد تشوفين فيديو وتسوين نفسه. وايد حلو وايد حلو يا عيدة والله استمري ما شاء الله عليك انت استاذه بهالسوالف ان كان بسوالف الطبخ ان كان بسوالف الحياكه ولا سوالف
0: اليوم ما في طبخ اليوم مره
1: حلو ما غلط والله العظيم يا عيدة كفو عليك وانا باش تستمرين دائما في هذه الاشياء
0: ان شاء الله
1: وحتى اللي في اللايف عندنا مثلا ايفا تقول لك برافو عليك اي والله قاعد يشجعوك والله يا عيدة ها يا عيدة خبرينا شو بتسوين في هذا الموقف لو كنت في مناسبه وصار هالموقف
0: شوف أنا أحس هذه المواقف أكثر شيء تمر للحريم صراحة
1: حلو
0: يعني صدق وأكثر المواقف يعني تكون في الأعراف
1: هي الله قدام الناس
0: هي يعني تشوف وكأنها يعني كأنها مو تشوفك
1: هي
0: تخطف سارة رادة ولا يشوفونك يعني
1: هي
0: بس يعني انا لو مريت بهذا الموقف يعني انا مريت
1: هو صار لك هالموقف من قبل
0: صار لي بس ما ادري احس يعني يمكن يكون مش بالعمد
1: ها يعني صدق شنة ما شافك
0: هي انا ما شافك
1: كنت في مناسبه في عرس يعني
0: هي
1: كنت متخبيه يعني في العرس
0: يخطفون ما يكلمون ما يعرفون كانهم ما يعرفوننا
1: هي ادري انت كنت متخبيه في العرس
0: لا
1: كيف ما شافوك
0: عادي يشوفون كانه يعني كأنك أنت يعني في أنا في العرس وأنا كاشخة وأنا
1: هو أنا عارف إن أحيانًا واحد لما يحط يعني مثلًا الخوات لما يحطون مكياج وايد يمكن ملامحهم تتغير شوية
0: لا والله
1: بس مو لدرجة إنهم يعرفون
0: هي يعرفون إذا يعني شوف أنا إذا تكرر الموقف مثلًا تخطف وما تكلم أنا أسوي نفسي أطنش
1: هي أنت تطنشين يعني ما تصير تقولي لها
0: لا أنا ولا تهمني
1: زين لو كنتي انت في مجلس تمام ودخلت سلمت على الاولى والثانيه والثالثه والرابعه جت على عيدة مشت وكملت سلمت على اللي عقبها
0: عادي بطنش
1: بعد بطنشي ترى الانظار كلها عليك
0: بطنش او تعرف بي وبقولها ما شفتيني
1: ما في شو
0: ما شفتيني
1: ما شفتيني ايه
0: وولت بين النظارات حطيت عشان تشوفيني
1: حبيت هاي النظارات
0: لا هو من السنة أنا يعني لو أنت شفت حد يعني
1: طبيعي لازم تسلم
0: هي بس قلت لك أغلب المواقف وين عند الحريم
1: ما بتسوي شرات أختنا فاطمة قالت بكربعها بحط ريدي على تمشي
0: لا والله حشيت أحرج عمري وأحرجها قدام الناس ليش
1: ما يحرجتش الحين ولما سوت هالموقف في بنات يتساسرون عليك يقول طاطا شو سوت في عيدة أمبي يعني فاهمة علي أنا أقول لك
0: لا عادي ولا همتني
1: يا الله
0: بسوي نفسي كأني أنا بعد ما أشوف حالي من حالها عادي ولا همتني
1: يعني أنت بتمشين على مبدأ التطنيش
0: والله
1: يعني بعد مو غلط
0: ها ليش يعني شو هي يعني هي يعني بسفر الصهادة أنه هي يعني أعلى عنا ترى كلنا نفس الشيء
1: تي تعال تحسي تي فاتح تي رافع خشمة ويمشي أو إنه
0: شو تمشي على شو
1: أنت ما تسلم على عيدة أو إن عيدة تعرف تسوي طائر أنت ما تعرف تسويها طبعا أتمنى هذا الموقف ما يصير لك يا عيدة بس احنا انكيس انا الواحد صار
0: لا شوف هو المواقف اللي مرقتك اغلبيتها يكون في الاعراف يعني
1: هم ينتظرون
0: عنك لان ما يشوفونك
1: لا مثل ما قالت ام ماريا قالت انهم ينتظرون في الاعراس علشان انه فاهم يسوون هالشيء قدام الناس اذكياء والله اذكياء اشرار بس الذكاء
0: والله ولا همتني اللي مو يسلم علي والله ما سلم علي برايا
1: خلاص يا بعد ريح راسك بعد انت طال عمرك ايش اللي عليك تسويه حاليا تروحين تلفين كروسون تنتين وياها فنجان جاي وامورك كلها تمام وقبل حياك
0: ان شاء الله
1: الله يسعدك ان شاء الله ويجعل ايامك كلها جميله شاكل لك يا عيدة السلام حياك الله يحفظها ان شاء الله اختنا عيدة ويقويها الله طبعا شاكلها على التواصل طبعا حابين تشاركونا على الواتساب 0922

0: واحد خمسة واحد خمسة إيه يا إيه بكروز اللي هي هذه. أنا ما أدري بعد بيبة طرشت لنا شيء جميل الحين بنقرأ. بس خلينا نستقبل هالمكالمة. مساء الخير.
1: يا مساء السعادة.
0: حي الله يا فاطمة.
1: الله يحييك.
0: كيف حالك يا فاطمة؟ عاملة إيه؟
1: كويسة
0: يا فاطمة. في إيه أنت بتغيبي كده وتكرمعي الناس كده ليه بس؟
1: لا أنا بقول لك موضوع. يعني في الأعراس في ناس انت تعرفهم بس يسوون نفسهم ما يعرفونك. هذين يستاهلون نطيحهم. في ناس عادي لو ما سلموا انت ما تباهم يسلمون عشان ما يلسون شوي يسألون
0: أسئلة ما لها دخل. يعني فاطمة إحراج يعني
1: إحراج. لو أنا بقول لو في ميلس أما في الأعراس لا عادي.
0: خلينا نقول في ميلس. يلا
1: إيه لو في ميلس يا ويلها.
0: أيوه شوف طلع الحرج الحين.
1: لأن شو الحين بيلسون يتكلمون بكون أنا حديث المكان بيقولون ليش ما سلمت. أكيد بينهم شيء.
0: أول مساسرة بتطلع وين شوي فاطمة شو صار فيها أمبي حرجتها ما سلمت شي فاهم يتمون.
1: لا لا لا أنا عادي أنا حتى لو ما سلموا أبتسم بس أنا أشوف نظرات الناس اللي موجودة كيف.
0: أنت بتسوي نفس أصالة يا أرض شقي وبلعيني.
1: بس عادي يعني إذا هي مثلا خطفت ما سلمت بقوم أنا بسلم بحرجها بقولها السلام لله وبسلم عليها. هني هي اللي بتفتشل.
0: يعني أنت بتسيري لها؟
1: لا عادي بقوم بسلم بقولها أقول لها تعالي تعالي وسلم عليها.
0: هو أقول لك تعالي ما سارة ما داخل بقالة أنت شو أقول لك وين سائرة؟
1: لا لا عادي. خاصة لو الميلس هذا إحنا يعني نعرف بعض هاي يمكن اليوم نفسية ما تبى تسلم.
0: يعني يمكن ما تعرفك.
1: لا لا أكيد تعرفني ما بشرط ما تعرفني يعني مرت على الكل. أنا الوحيدة اللي ما تعرفني ليش
0: يعني ممكن ما تعرفت عشان شي ما سلمت عليك مثلا.
1: هذه بعرفها بنفسي بس يعني ما مسلمي سلام صح
0: هي.
1: يعني أنا ما بتعرف عليك هو مجرد السلمين
0: صح.
1: تحياتي لها ما أدري منو هي بس تحياتي لها مستقبلا إذا صار الموقف عشان شو تكون حذرة.
0: أيوة مو مشان شي بس مشان صحتكم يا غوالي. ليلتك سعيدة يا فاطمة وشاكلك على التواصل الجميل.
1: شكرا ربي حافظك.
0: وهلا هلا في عمرك يا فاطمة.
1: شكرا
0: عشان ما يصيرش هالموقف. الله يحفظك إن شاء الله مع السلامة. الله يقويها إن شاء الله. أختنا فاطمة شاكلها على هالتواصل بالواتساب. عندنا إيفا تقول عبد الله صارت معي في عرس ولدي ومن حسن أخلاقي وتربيتي رحت لعندها وسلمت عليها وشكرتها بوجودها بعرس ابني وصار وجهها ما بيتفسر ألوان قوس قزح. قالت لأني إنسانة يعني خلوقة ومحترمة فلهذا السبب تعاملت في أخلاقها. أختنا إيفا الله يقويك إن شاء الله. بس أنا حبيت إن لما تجلبوا ألوان. طبعا بيبا حي الله يا بيبا منورتنا تقول صارت مع شاب إجي بطلب حدا من البنات

كثيرة وقام يسلم على الجميع ونسى زوج خالتي, مع أنه يعني متين لنقول مش مبين بس ما انتبه من الاسترس اللي هو فيه. بعدين والدي قال نسلم على فلان لأنه ما انتبهنا له, والشاب وايد انحرج. هو يعني هي لقطة ترى فظيعة والله العظيم, يعني صدق لقطة فظيعة. عادي الواحد يعني يتصبب عرق فيها, خصوصا بموضوع أنك راح يطلب إيد, فإنه ما سلم في هذا الموقف الانطباع الأول وي وي وي بتنجر بالدنيا فوق تحت على هذا الشخص. يعني يا رب يا رب ما نحط في هذا الموقف, بس إنه صراحة الموقف وايد صعب. أعزائي المتابعين, يا ترى شو ممكن تسوون, أو يعني شو مهنا شو ممكن تسوون لو كنتوا بمناسبة ودخل حد سلم على كل الناس بس ما سلم عليك؟ يعني أنا هذا اللي ما سلم عليه نبغى نشوف شنو رأيك كان يا بيبا. طبعا خبرونا أراكم على 0922 3115 5, ونروح لمنو. لمنو هالمرة تقولون ما سمعكم أغنية منو, بنروح لنصيف, وهذه الأغنية يعني قديمة بس جميلة. سمعنا

0: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة اف ام. آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
2: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
3: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
0: شو السالفة في وياك عالدرب؟
4: طبعا سالفتنا اليوم اللي قاعد نتكلم فيها أعزائي المتابعين، لو كنت أنت بمناسبة، كيف راح تتعامل مع شخص سلم على الناس كلها بس أنت الوحيد اللي ما سلم عليه؟ شو ممكن تسوي بهذا الموقف؟ طبعا جزاهم الله ألف خير ربعنا وأصدقائنا اللي تواصلوا معانا بهذا المشوار، ضحكونا، منهم أم عبدالله، منهم أم ماريا، منهم عيدة، منهم أختنا فاطمة، أكيد كلهم جزاهم الله ألف خير على هالمشاركات الطيبة، وحتى في لايف تيك توك فجيرة دوت اف ام نورونا جميعا، إيفا وبيبا أيضا راسلونا عن طريق الواتساب، وعيدة أكيد بعد راسلتنا، فجزاهم الله ألف خير، نوروا البرنامج وبنس نفس الوقت أثروا بعض المواقف المضحكة. طبعا ريتا تقول أنه صار لها هذا الموقف، طبعا هو لما يكون في عرس يكون أهون من لما يكون في مجلس، لأن في مجلس انه كل الناس الطالع مثلا سلم على الاول، سلم على الثاني، سلم على الثالث، سلم على الرابع، اوب الخامس ما سلم عليه، اوه انتقل على طول على السادس، ليش؟ فيبدون الناس يتكلموا، فبالميز شويه صعب الموضوع، لكن يعني بالاعراس عادي الناس كلها مربوشه، فما حد بيدار يسلم على منو ولا ما سلم على منو. فبس يعني هذا الموقف، يعني كثير من الاشخاص كثير من الناس صار لهم الموقف، وخصوصا الخوات مثل ما قالت ام ماريا، لانهم يستقصدون يسوون هذا الشيء. على العموم اعزائي المتابعين، باكر ما نلقاكم في حلقه جديده، اكيد اتمنى لكم ليله سعيده بين اهلكم وناسكم، وباكر اللقاء بيتجدد وياكم، فلا تنسون تكونون موجودين معنا على اذاعه الفجيره على ترددها 92.6 في برنامج وياك على الدرب باكر الساعه 5.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: السابعة ودقيقتان بتوقيت الفجيرة. أحييكم سيداتي وسادتي، أنا عثمان شلكاوي، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار. أبدأه بالعناوين. حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل. منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في خليج 27 بلقاء نظيره اليمني.
0: الأخبار المحلية.
1: أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تمثل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. وقال سموه بهذه المناسبة: في خطوة وطنية رائدة تجسد النهج الإنساني والحكمة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جاءت مبادرة اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع أبناء الوطن، لتؤكد من جديد أن الإنسان سيبقى في قلب المشروع التنموي الإماراتي ومحور اهتمام القيادة في حاضر الدولة ومستقبلها. وأضاف أن هذه المبادرة الاستراتيجية ليست مجرد قرار تنظيمي أو تطوير خدمي، بل هي ترجمة صادقة لرؤية قائد استثنائي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من صحة الإنسان وكرامته وجودة حياته. وأكد سموه أن اعتماد منظومة صحية شاملة بهذا المستوى المتقدم يعكس بوضوح توجه الحكومة وحرصها الدائم على أن تبقى دولة الإمارات في صدارة الدول التي تبني مستقبلها على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة الإنسانية، وهي خطوة تضاف إلى سجل زاخر بمبادرات نوعية التي جعلت من الإمارات نموذجا عالميا في التنمية الشاملة ومثالا يحتذى في رعاية الإنسان وصون كرامته. وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في ختام الكلمة: حفظ الله الإمارات ودام عليها نعمة الأمن والعافية والرخاء لتبقى رايتها خفاقة في ميادين الريادة والتميز.

0: مساعدات إنسانية إماراتية جديدة متجهة إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تمهيدا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 وفي إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الأعمال الخيرية العالمية وجمعية دار البر استمرارا لنهج دولة الإمارات الراسخ في مد جسور العطاء الإنساني وتعزيز الاستجابة الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إمارات الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة. وكان النائب العام للدولة قد أمر بحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتميز المجتمعي والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.
1: الأخبار الدولية.
0: انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على خلفية طريقة التعامل مع ناشطي أسطول الصمود الذين اعترضتهم القوات الإسرائيلية، مؤكدا أنه أصدر توجيهات بالإسراع في ترحيلهم. وقال نتنياهو في بيان إن الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها، مضيفا أنه أوعز إلى الجهات المعنية بترحيل المحرضين في أسرع وقت ممكن. وجاء تصريح نتنياهو عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود وهم محتجزون، حيث بدأ بعضهم راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم منحنية إلى الأرض. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن واشنطن ستمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع معها. وقال ترامب للصحفيين بشأن إيران: سنمنح فرصة أخيرة للتفاوض ولست في عجلة من أمري. وتابع الرئيس الأمريكي تحقيق أهداف المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. درب الجيش الصيني سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس نشر بعضهم في أوكرانيا حسب ما ذكر صحيفة دي فيلد الألمانية اليوم استنادا إلى وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية. وأورد الصحيفة أن هذا الخبر الذي لم يتسنى لوكالة فرانس بريس التحقق بصورة مستقلة من صحته بالتزامن مع قمة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جيانغ في بكين. ولم تحصل فرانس بريس على تعليق فوري من جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني لدى استفسارها عن الموضوع. أجرى مشاة البحرية الأمريكية اليوم اختبار إطلاق لنحو 12 صاروخا من منصة إطلاق متنقلة في ميدان تدريب عند سفوح جبل فوجي الياباني الشهير في تمرين يهدف إلى الحفاظ على الجاهزية على استخدام سلاح يعد عنصرا متزايد الأهمية في ترسانة الجيش الأمريكي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: استعرض معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد الإدارة الاستراتيجية الشامل للمنظومة الوطنية الجديدة في الحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال 2 عامين لتكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في هذا التحول التاريخي. وأكد معالي خلال خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شكلت الأساس الراسخ الذي انطلقت منه جهود فرق العمل الإماراتية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا القطاع الواعد. ذلك خلال كلمة معاليها الافتتاحية في خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد التي عقدت في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة

0: أكثر من 400 مسؤول حكومي. نظمت غرفة تجارة دبي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي 276 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات من دبي ونظيراتها في العاصمة الغانية أكرا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من غانا وأثيوبيا في إطار مبادرة آفاق جديدة للتوسع الخارجي الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة. وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 19 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات ومواد البناء والإنشاءات والإلكترونيات والهندسة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة للأغذية والمشروبات والتصميم الداخلي والتعديل والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.
1: الأخبار الرياضية.
0: أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدول ومواعيد مباريات النسخة المقبلة من بطولتي خليج 27 التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر المقبلين. ويفتتح منتخب الوطني مشواره في البطولة بلقاء منتخب اليمن يوم 24 سبتمبر الساعة 7:55 مساء بتوقيت الإمارات على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ثم يلتقي منتخب البحرين يوم 27 من الشهر نفسه الساعة 10 بتوقيت الإمارات على استاد الأمير عبدالله الفيصل. ويختتم منتخبنا مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 30 الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات. وتجمع المباراة الافتتاحية منتخبي السعودية والكويت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 4/23 المقبل، فيما تقام المباراة النهائية على الملعب نفسه يوم 6 أكتوبر المقبل.
1: أخبار الطقس.

الطقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%، وفي دبة بلغت درجة الحرارة 36 درجة ونسبة الرطوبة 30%، وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 33 درجة ونسبة الرطوبة 33%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 32 درجة ونسبة الرطوبة 19%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 30 درجة ونسبة الرطوبة 24%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكي.

0: مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. تحية مسائية لكل الأصدقاء، يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا اليوم. ودائما يتجدد الملتقى بمثل هالتوقيت ومنستمر بفترة مباشرة على الهواء أنا وياكم لغاية الساعة 9 مساء. كيفنا اليوم؟ كيف أخباركم؟ كيف طريقكم أصدقائي؟ طمنوني عنكم وعن أخبار الطريق على 0922315515. منتشارك سواء أنا وياكم عبر الواتساب. دعوة للمشاركة للجميع. اليوم هيك كنت على الطريق جاي وقطعت طريق طويل الحقيقة اليوم، شتاء 3 ساعات سواقة تقريبا. فدايما لما بيكون في سواقة

وقت طويل أنا مستمعة جيدة جدا وأدعي أني مستمعة جيدة جدا للإذاعات، فكنت عم قلب الإذاعات عم بسمع الكل بما فيهم الفجيرة أفهم. أجت فجأة كان في حادث سير، فعلقت شوي بزحمة، خطر على بالي سؤال، لو كنت مطرحي شو بتجرب تسمع وشو بتفضل تسمع؟ أغنية بيت عالي وسريعة هيك تصحصحك وتروقك، ولا أغنية هادية، ولا مش مهم الأغنية إذا سريعة ولا هادية، الأهم إنها هي أغنية حلوة؟ أعطيتكم ثلاث خيارات. لما بتكون بإذن بالزحمة وعالآن بزحمة الطريق وبدك شيء نسيك الزحمة والعجقة واللي عم بصير، وبدك تسمع أغاني وبدك يعني حط لك أغنية، شو بتختار بين هالثلاث أنواع؟ دعوة للمشاركة وأنا رح سمعكم غنية. 092231515 لا نتشارك سوا.

العسل بيقول بيسمع فيروز. لا انا اعطيتكم ثلاث خيارات. انت علقان بالزحمه وبالعجقه وبدك تنسى الزحمه وعجقه الطريق، بتحب تسمع اغنيه بيت عالي حركه وهيك، ولا اغنيه رايقه، ولا مش مهم، المهم تكون الاغنيه حلوه.

0: ناطري.
1: نزعل يا روحي نزعل ونرضى بغنية. بخصوص السؤال سائر بيقول بحب اسمع شي طربي بهيك حالة، وكل يوم وانا راجع من الشغل بعلق بالزحمة، اليوم سمعت الوسوف خدني الحنين وسامحتك لأصالة. اذاعتك الخاصة سائر.

ثائر ايه عم يقول لي على اذاعته الخاصه وبدو يسمع ملحم زين. انت مشيتي او عندك هواي تكرم هلا مشوف. حليمه بتقول المهم تكون الاغنيه حلوه واختياراتك مميزه يا انس. اهلا وسهلا، ميرسي بيسعدني.

تحياتي للأصدقاء جميعا. عماد يسعد مساءك، تحياتي لألك، شكرا على الكلمات الحلوين يسعد هالمساء. إذن أحلى مساء للأصدقاء جميعا. طارق تحياتي كمان يسعد لي مساءك. نور يسعد مساءك، بتقولي المهم تكون الأغنية حلوة مش مهم سريعة أو بطيئة. إذن أنتوا بعجقة السير وبالزحمة ويعني هيك خلص بتكون تنسوا وتسمعوا شي نسيكن الزحمة، شو بتسمعوا؟ شو بتفضلوا سمعكن؟ راي ولا بيت عالي؟ كركزوا بالزحمة بزحمة الطريق، أو أغنية حلوة يا أنس مش مهم هي شو. وبتعرفوا في مجموعة من الأغاني ما حدا بيختلف عليها الصراحة، يعني جمهورها والجمهور اللي بيقول عنها حلوة كتار، عرفتوا؟ يعني تختلف الأذواق صح، لكن في أغاني لا اللي بيختلفوا عليها كلنا منشترك أنه هي أغاني حلوة.

اليوم وانا على الطريق كنت عم حط حالي مكانكم عم جرب اسمع، وكنت نعساني لاني فايقه من الاربعة الصبح. رنا العتيبة يسعد هالمساء، مساء الورد. بيادر مساء الخير، امي مساء الخير،

يا مرحبا بالجميع. كل انضموا لنا هلا، تحياتي لكم ويسعد لي مساكم. مجازين معي انا انس، ودائما عبر اثير الفجيره.

فرنسا والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. إذن الاحتفاء بمصر يأتي بكل يعني فخر إلى جنب مهرجان كان السينمائي العريق باعتبار دولة ذات تاريخ ممتد وثقافة غنية ورسالة قائمة على الحوار. إذن مصر من خلال الفن قدمت الحقيقة الكثير، يعني من خلال السينما، من خلال أيضا الغناء، من خلال يعني كل الفنون، الموسيقى، كل الحقيقة، والدراما أيضا، ومن خلال مخرجين عالميين كالراحل يوسف شاهين. إذن أصدقائنا، الحقيقة سلط الضوء على أعمال يوسف شاهين، وكان الاحتفاء بيوسف شاهين أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ السينما العربية والعالمية. اعتبرت أفلامه جسور ثقافية بين مصر والعالم، طبعا حضرت النجمة ليلى علوي، النجم هاني سلامة، وهن أبطال فيلم المصير اللي انعرض لأول مرة بالمسابقة الرسمية للدورة 50 من مهرجان كان عام 1997. النجمة يارا السكري كانت حاضرة كنجمة شابة بالتكريم. إذن على هامش فعاليات مهرجان كان كرمت مصر من خلال إرث يوسف شاهين الذي لا يزال حيا. طبعا أكيد عرفتوا أنه أنا وياكم لازم نسمع الكينج محمد منير.

0: تحياتي لزميلتنا عواطف عطوف، يسعد لي هالمسا. شكرا يا عطوف، يسعد لي مساكي. بالاختياراتك بالاغاني تفوز، شكرا.
1: رح تنكسر،
0: يسعد لي مساكي.

0: بتعرفوا أنا المصير من أكثر الأفلام اللي حبيتها ليوسف شاهين، حضرته أكثر من مرة بالسينما. أنا بحب الكينج محمد منير.
1: غنوتك وسط الجموع تهز قلبي للفرح،
0: بس هاني سلامة وليلى علوي عملوا كمان أدوار رائعة الحقيقة.
1: اللي نجا
0: محمود حميدة.
1: غنوتك وسط الجموع تهز قلبي للفرح،
0: وراحل نور الشريح
1: اللي انجرح اللي انجرح.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن
5: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: فان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي أنت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر
1: بالكالندر البرنس مجد المهندس، ويواصل الحضور القوي، والحقيقة عنده حفلتين قادمتين. بعد شهر بعشرين يونيو المقبل رح يكون البرنس تحديدا بالرباط.

صوت على منصة النهضة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. إذن رح يشارك بموازين بعشرين يونيو المقبل البرنس، و بأجواء أكيد رائعة. أنا كتير بحب حفلات ماجد. وتسعة وعشرين هيدا الشهر، وضمن فعاليات العيد في دبي وعلى مسرح كوكاكولا أرينا، أكيد أيضا رح يكون متواجد البرنس في دبي. إن شاء الله هيك يا رب كل أيامكن أعياد، وتنعاد عليكم هالأيام الفضيلة بخير وصحة وسلام يا أصدقائنا. يلا نسمع أنا وياكم أغنية من أجمل ما غنى على سيرة الأغاني الرايقة والأغاني البيت العالي والأغاني الحلوة، واللي هي ممكن تكون رايقة

هادي وبعدين بيعلى البيت مثل هالأغنية الحلوة اللي عم نسمعها. 0 9 2 2 3 1 5 1 5 لنتواصل سوا.

هدوء. ماجازين عبر الفجيرة فام. صفر 9 2 2 3 1 5 1 5 لنتواصل سوا عبر الواتساب. سلامات لمريم، تحياتي لألك يا مريم. بدها تسمع عيضة في وجودك، أي أغنية حلوة الصراحة. نسمع عيضة ونرجع لنعرف حفلات محمد رمضان القادمة وين رح تكون. بدي سلم على نورهان كمان، تحياتي لألا، يسعد لي مساها. عبد الرحمن يسعد هالمسا. وكل مين عم يسمعنا اليوم بالإمارات وين ما كنتوا، إذا برجع بقلكم كنت عم أسألكم اليوم ومن أجواء الطريق اليوم، إنه لما بتكون عن جد علقان بزحمة وعجقة الطريق، يعني لما بتكون مثلا لا سمح الله صاير شيء وبيصير كتير كتير الطريق عجقة مثل ما صار معي اليوم. كان في حادث، وسلامات للجميع، إن شاء الله الجميع بيوصلوا بخير وسلام يا رب. ديروا بالكن خصوصي هلأ بالطرقات، بتعرفوا شوي بلش الشوب والصيف وهيك، تفقدوا التواير يا جماعة قبل ما تطلعوا. اليوم الحادث اللي كان بسبب هيدي القصة. سلامات للجميع، ديروا بالكن، ركزوا كتير منيح بطريقكن. ومنرجع نقول لما بتعلقوا بالزحمة شو بتفضلوا تسمعوا، راي أو أغاني بيت عالي أو مش مهم، مهم أغنية حلوة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
1: نشر الفنان محمد رمضان صورة له على الإنستغرام أعلن فيها عن حفل قادم في الإمارات، وحفل استثنائي إنه بمناسبة عيد ميلاده. عيد ميلاد محمد رمضان بعد كم يوم، 23 مايو، فهو راح يحتفل مع الجمهور بعيد ميلاده وتحديدا في دبي على مسرح أرينا دبي. الحقيقة محمد رمضان اللي عم يحتفل حاليا بفيلمه أسد واللي عم ينحكى كتير عنه هيدا الفيلم، هلأ نزل بمصر، هدول اليومين رح ينزل في الإمارات. ومن لما كنت أحكي لكم عن فيلم أسد، كل مرة بشوف التريلر وبقول خلص أكيد محمد رمضان بس ينزل الفيلم بالسينما رح يحط التريلر فيه كلام، لأنه التريلر طول الوقت ما فيه كلام، وبالتالي ما بستفيد شيء إذا حطيته على الهواء. على ما يبدو القصة هي خطة من محمد رمضان لحتى نضل مشدودين وما نعرف شو بده يصير وما نعرف مين هيدا، لأنه كتير الصورة جاذبة. الحقيقة فيلم لا زمان لا مكان تقريبا، فينا نقول هو بيحكي عن مصر بفترة بالقرن 19، بس بيقولوا منه تاريخي ولا فيه توثيق لشي، لكن بيقولوا انه بمصر. طبعا بتشاركوا البطوله رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، اسلام مبارك، ايمان يوسف، مصطفى شحاته وغيرهم. الفيلم من تاليف شيرين ومحمد وخالد دياب، والاخراج لمحمد دياب، والموسيقى التصويريه بالفيلم للموسيقار الكبير هشام نزيه. بعد غياب 4 سنين يعني عودة قوية الحقيقة للمخرج محمد دياب إلى الإخراج مع محمد رمضان. فيلم كتير نحكى عنه بمصر هلأ لما طلع، بس ناطرين نحضره هون، وبس ما رح حطت لي تريلر، بدون تريلر نسمع دويتو محمد رمضان أحمد ستار وقلبي طار. على طول ولا كنت مفكر كمل الحب تسأل تسأل على طول على بالي على بالي على طول في خيالي على طول ولا كنت مفكر كمل الحب تسأل

0: متابعين سوا أنا وياكم مشوارنا. عزيزي عزيزي يسعد لي مساكي، تحياتي أحمد، يسعد هالمساء يا أحمد. طمنوني عنكم، عن أخباركم اليوم، أجواءكم كيف؟ وبتعرفوا بس يقطع يوم الأربعاء خلص بيكون قطع الأسبوع تقريبا. 0922315515 لنتواصل سوا. كيف حالي؟ أنا منيحة الحمد لله، منشكر الله. شكرا يا عزة، يسعد لي أوقاتك كمان. عبد الهادي تحياتي لألك، يسعد مساءك. حليمة يا حليمة، مرحبا مرحبا. حاتم مساء الورد يا حاتم. إذا متابعين أنا وياكم هالمشوار، خليكم معنا بعد شوي هيك بريك صغير ومكفين. فجيرة اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب،
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
5: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM

92.6 والهو شرقي. الفجيرة اف ام والهو شرقي. الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن

عودة للمتابعة. هيدي الأغنية إهداء مني لأحلى عليا بالدنيا، طلبت أغنية لحسن الجسمي، مش موجودة عندي فأنا لبيتك بهيدي الأغنية. يستعد لها المسا.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين النجم اللبناني وائل كفوري. وائل كفوري اللي رفع منسوب الحماس عند الجمهور لما نشر رسالة غامضة عبر قناته الخاصة عبر تطبيق الواتساب، وكتب: شفته عم افرق بيته، لا حكاني ولا حكيته. وتابع: عبالكم تسمعوا شو عم بسمع هلأ بالاستوديو، على ما يبدو عم يجهز لأغنية جديدة. مش عم يسمع، عم بيسجل. اشتقت اسمع من وائل أغاني تبرز قدراته الصوتية الصراحة. بانتظار هيك نسمع منه هذا الستايل من الأغاني. متابعين سوا 0922-3-1-5-1-5 لتشاركوني عبر الواتساب ونسمع. أكيد عرفتوا أي أغنية؟ جن الهوى ورماني، طيرني أنا وياك. أحلى هوى معكم أصدقائي دائماً عبر الموجة 92.6. سعد لي هالمسا، مسا مسا مسا مسا على كل حدا عم يسوق هلأ بطريقه.

خليل. أهلا وسهلا يا خليل، يسعد هالمسا. أبو بسام يسعد مساءك. عزة مرسي يا عزة، بتقول يا ريت يطيرنا عندك نشوفك وبنرجع. شكرا.

رن الهوى ورماني وطيرني أنا وياك وقلبي بعضي. يعني الديفا هيفا وهبي عم تشوق الجمهور لترند جديد على ما يبدو من بعد بدنا نروق. وعلى سيرة جن الهوى ورماني وطيرني أنا وياك، كتبت بالتعليق هيفا وقالت لا ما عرفناهن، قالن جوانح وصفر عيوب، يا ترى شو المطلوب؟ على ما يبدو اسم الأغنية شو المطلوب، وكتبت أغنية هيت قريبا. بتعرفوا هي ترند إلى فترة بدنا نروق، صارت مضرب مثل بدنا نروق. شطورة، بس برجع بقلكن أنا بحبها بالسينما أكتر. يلا نتابع ونسمع نص يا الأجمل.

تبعي معكم عبر أثير الفجيرة أف أم. دائما من الرئة، رئة الإمارات الفجيرة. يسعد لي مساكم جميعا. سلام خاص لزميلنا إسماعيل أبو الجدايل، تحياتي لألك ويسعد لي مساءك. الله يقويك يا إسماعيل. محمد يسعد لي مساءك. يا عليا

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. دراما ماجازين.
1: بالدراما انطلاق تصوير مسلسل آخر شقة فوق، بطولة رامي وحيد، نوران ماجد، نغم صالح، دنيا صلاح عبد الله،

محمد والأصدقاء جميعا. يا عليا يا عليا تأخرتي بطلب الأغنية، بلكي بكرة بنسمع على الأغنية، أما هلأ بدي أهديكي هيدي الأغنية. متابعين سوا مشوارنا. عادل تحياتي، يسعد لي أوقاتك. اسمعوا اسمعوا اسمعوا وحلاوتك

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
2: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة أف أم. ختامها مسك.
3: وصلنا لمسك الختام أنا وياكم أصدقائنا. نجم علي الحجار يحيي اليوم حفل غنائي على خشبة مسرح ساقية الصاوي في مصر. طبعاً هالحفل بيجي ضمن سلسلة من الحفلات والأنشطة اللي بتستضيفها ساقية الصاوي بمصر. وحابة هيك أعمل مسك الختام اليوم علي الحجار وأغنية غناها بحفل الأوبرا بالقاهرة، من أجمل الأغاني اللي غناها علي الحجار، ففيها بدي أختم مشوارنا لليوم. بدي أتشكر كل الأصدقاء اللي شاركوني اليوم بهالمشوار، تحياتي للجميع ودائما أحلى مساء لكم وين ما كنتوا. إذن الختام مسك اليوم مع علي الحجار، بنرجع بنلتقى إن الله راد بكرة 7:15 مساء. من هلأ لوقتها بتمنى لكم كل شي حلو بالدنيا، وعرفة من أجمل ما غنى. كنت أنا أنس معكم دائما بكل حب.

0: الفجيرة FM على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة FM جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج

0: اف ام والهوى شرقي.
1: الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك، بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
9: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: كل المطلوب منك
9: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
10: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
11: مش بس الافلام والسينما كمان بخليك up to date مع الاغاني
12: اختياراتي مدمرة حياتي
11: وكل جديد بالفن والعالم.
13: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
11: وشي من كل شي.
14: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
11: ايه معنا رح بتغير مود.
15: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
11: وانت عم تسمع ماجازين
16: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لـ9 المساء على الفجيرة اف ام.
17: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
16: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة اف ام.
17: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا

تسأل مش رح أصدق حتى سلامك. طوبى إن كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك.

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: قررت صح. الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
2: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي.

0: الصناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600%، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة OpenAI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
0: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب 20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب 70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس.

0: ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر، فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه

وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة، كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة

الفجيرة اف ام. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي.

0: مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
1: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم. فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيرا ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: قررت أن أختلي بنفسي 40 يوما في مكان منعزل، بعيدا عن الناس، بعيدا عن شواغل التكنولوجيا، بعيدا عن ملهيات الحياة. هذه بداية كتاب 40 يوما. الكتاب خلاصة تجربة شخصية فريدة مر فيها الشخصية الإعلامية السعودية المعروف أحمد الشقيري. اعتزل الناس لمدة 40 يوم في جزيرة نائية بعيدا عن التكنولوجيا والناس والضوضاء. بهذه الفترة مارس التأمل، القراءة، الكتابة، وخرج بمجموعة من الخواطر والدروس اللي صاغها في هذا الكتاب. الكتاب مقسم لـ40 فصل تتكلم عن علاقتنا برب العالمين، أهمية

0: الصلاة والتأمل معنى الرضا، وأيضا الجانب النفسي اللي هو التحرر من القلق، التوازن بين الماضي والمستقبل، وحتى العيش في الحاضر. يتكلم أيضا عن الجانب الاجتماعي، كيف ممكن تبني علاقات صحية، كيف تستمع للآخرين، وكيف تتعامل مع الناس برحمة. الكتاب أيضاً يتكلم عن الجانب العملي في إدارة الوقت، تطوير الذات، القراءة، البساطة، والعيش وفق الأولويات. الكتاب مكتوب بأسلوب شخصي جداً، كأنه دفتر يوميات مليء بالاقتباسات الملهمة، الحكم، التجارب، يجمع بين البعد الديني والإنساني والفكري بأسلوب سهل وقريب من القارئ. الكتاب خلاصة لرحلة داخلية مدتها 40 يوم تصلح كخطة حياة، تذكرنا بأن التوازن بين الروح والعقل والجسد أساس السعادة. دعوة أيضاً للقارئ أن يخوض تجربته الخاصة في العزلة والتأمل لإعادة ترتيب حياته. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 40 يوماً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الموروث على الفجيرة اف ام.
2: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
3: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في الأمثال ومعانيها. يقول المثل: اللي يطلب العالي يصبر على الراش، والمعنى دلالة على الصبر على مصاعب الحياة للوصول إلى نتائج مثمرة. ويقول المثل: لمسافر له في البحر طريج، ومعناه دلالة على أن الله تعالى يسهل الأمور ويذللها لمن يشاء، فعليك ألا تيأس. ويقول المثل: وش لك بالبحر وهواله ورزق الله على السيف، دلالة على من يبحث عن المشقات الوصول إلى هدف بعينه ويغفل السبيل السهل والمتاح له. ويقول المثل: اللي ما يقيس قبل لا يغوص ما ينفعه الغوص عقب الغرق، ومعناه من يدخل المخاطر ولا يحسب حسابها سيهلك لا محالة ويقع في شر أعماله. والمثل يقول: الصديج قبل الطريج، ومعناه يدل على أهمية اختيار الصديق. ويقول المثل: حظه يكسر الحصى، ومعناه يدل على أن الشخص يتحلى بحظ جيد. يقول المثل: اقط خيط وخيط، ومعناه يقال لمن في غير

0: غير وعيه ولا يحسن الكلام ويخطئ فيما يريد أن يوصل له. ويقول المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه، ومعناه يقال لمن يفعل شيئا يجهله أو يقوم بحرفة لا يفقه بها. ويقول المثل الحي يحييك والميت يزيدك غبن، ومعناه الدعوة إلى عدم مخالطة الأغبياء. ويقول المثل اللي في الجدر يطلعه الملاس، ومعناه دلالة على أن الأخبار المخفية في الوقت الحالي سوف تظهر مع الأيام. ويحاكي المثل الشامي بكرة بدوب التلج ويبان المرج، ويا خبر اليوم بفلوس باكر ببلاش. ويقول المثل حالات الثوب رقعته منه فيه، ومعناه أنه يحث الإنسان على أن يجتمع مع من هو من أصله وفصله، سواء في زواج أو عمل أو غيره. ويقول المثل اللي ما يعرفك ما يثمنك، ومعناه دلالة على أن الشخص الذي لم يعاشرك ولم يجرب طباعك لا يعطيك حقك ولا يقدر مكانتك. ويقول المثل لو كل من ياب نير ما تم في الوادي شير، ومعناه دلالة على أن لكل مهنة إنسان يمتهنها ولكل حرفة شخص يؤديها على أكمل وجه. فلو أتى كل شخص بفأسه وذهب ليحتطب لما بقي في الغابة شجرة واحدة. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماء

السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما أعظمها من وصية نبوية تبين لنا فضل الصلاة وعظيم ثوابها وأثرها في تكفير الذنوب والخطايا وقبول التوبة والإنابة. فما من عبد مؤمن يذنب ذنبا، أي يرتكب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا، فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بنية التوبة عن ذنبه.

له هذا. فهذا الحديث دليل على مشروعية صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق العلماء، فيستحب للمسلم إن وقع في معصية أو ارتكب ذنبا أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يستحضر قلبه ويخشع لله تعالى، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق شروط التوبة بأن يندم على المعصية ويعزم على التوبة وإن كانت تتعلق بحق آدمي رده إليه. أيها الإخوة والأخوات، الذنب حمل ثقيل على الإنسان، ينبغي له أن يجتهد في أن يتخفف منه بالتوبة إلى الله عز وجل. وهذا الحمل أول ما يقع على القلب. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك إذا كثرت الذنوب على الإنسان أثقلت القلب عن نشاط العبادة، والنفس لا يمكن أن تستقيم وتنشط للصالحات وصاحبها منغمس في الذنوب والسيئات، فلا بد له من أن يبادر إلى التوبة ليتخفف. فلا تزال الذنوب بالعبد إذا لم يتب منها حتى تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ولما كان الأمر على هذا النحو من أن الذنوب عبء على القلوب، كان من رحمة الله تعالى بعباده أن فتح لهم باب التوبة والإنابة إليه، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن هنا كان على الإنسان أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، وأن يقدم أعمالا صالحة يحط الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. ومن أعظم هذه الأعمال الصلاة، فالصلاة من أعظم الأسباب التي يمحو الله تعالى بها الخطايا ويحط بها السيئات. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا لأصحابه الكرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب ذنبا فأتى عمر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، قال: فنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال الرجل: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد غفر لك. وروى الإمام أحمد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ من شجرة غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات 5 تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقرأ: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الإخوة والأخوات، كم هو جميل من العبد إذا أحدث ذنبا أن يؤوب إلى مولاه ويطلب منه العفو والمغفرة، فيصلي ركعتين ثم يدعو ربه ويستغفره، فلا شك أن الله تعالى سيغفر له، كما أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله
إلا غفر

0: غفر الله لهم. فما أعظمها من بشارة نبوية تبعث في النفس الرجاء والأمل، وتدفع بها نحو الجد والعمل، وتوسع له في مغفرة الله وفي رحمته. نعم أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار حتى تصفو قلوبنا وتسمو أرواحنا، فنحظى بمقام القرب من ربنا تبارك وتعالى. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.